أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على

0: نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة

0: مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الفضليات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج، في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا متصلا عن قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. سنجد هنا في هذا المشهد العظيم في قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. لاحظ معي أيها المستمع الكريم كيف أنهم قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. لو قالوا أصناما وسكتوا لكان الجواب كافيا، ولكن ما الذي جعلهم يستطردون في الجواب فيقولوا فنظل لها عاكفين؟ هل هذا الاستطراد من باب الأسى والألم، يعني يفعلون ذلك وهم يتألمون؟ بالطبع لا، ولكن صرحوا به ابتهاجا بعبادتها وتعظيما لها وتقوية للعناد، وزادوا ذلك أيضا بذكر الظلول، مع أنه لم يسألهم إلا عن نفسي ما يعبدون. هكذا يقول العلامة الطفيش رحمه الله تعالى في تفسيره العظيم تيسير التفسير. إذن سنجد هنا أنهم يعظمون هذه الأصنام، ولذلك يقول الإمام الطاهر بن عاشور أن التنوين في كلمة أصناما للتعظيم. ولأجل أن تتضح الصورة أكثر دعونا ننظر أيضا في كلام الطاهر بن عاشور عندما يقول وأتوا في جوابهم بفعل نعبد، مع أن الشأن الاستغناء عن التصريح، إذ كان جوابهم عن سؤال فيه تعبدون، فلا حاجة إلى تعيين جنس المعبودات فيقول أصناما، كما في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ماذا قال ربكم قالوا الحق، ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، فعدلوا عن سنة الجواب إلى تكرير الفعل الواقع في السؤال ابتهاجا بهذا الفعل وافتخارا به. يعني لو قالوا فقط أصناما لكان ذلك كافيا، يعني قالوا في جوابهم نعبد أصناما، لماذا كرروا كلمة نعبد مع أنه لا حاجة إليها؟ والأصل في القرآن الكريم أن القرآن في منهجه يأتي بالاختصار لا يطيل، إلا إذا كانت هذه الإطالة لها معنى معين، معنى بلاغي، معنى وفائدة. ولكن نجد هنا أنهم كرروا هذه الكلمة نعبد أصناما، إذن كانوا يفتخرون بهذه العبادة وأيضا يعظمون هذه الأصنام. ولذا أتى في النظم القرآني هنا هذا اللفظ منونا، والتنوين في اللغة يكون لمعاني مختلفة كما يقول أهل اللغة. فهنا التنوين للتعظيم، يعظمون هذه الأصنام. وفوق ذلك، مع أنهم يقولون ويفتخرون بذلك، يقولون فنظل لها، فعبروا بهذا الظلول لهذه الأصنام وأنهم عاكفين عليها. فانظر كيف يكون ذلك الغي والضلال عندما يفاخر إنسان بضلاله، بجهله، ببعده عن الحكمة والعقل والمنطق. نسأل الله تعالى العافية، ونواصل بإذن الله تعالى بقية الدروس والعبر في هذا المشهد العظيم في دروسنا القادمة. فإلى ذلك الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل في تعاقب الليل والنهار فسحة لترويح النفوس، وجعل في شريعته يسرا للمجتهدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان يعطي كل ذي حق حقه. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وعدناكم في الحلقة الماضية بعد أن وضعنا معا خطة العمر، على أمل أن ينطلق كل واحد منكم بجدوله اليومي نحو معالي الأمور. ولكن قد يسأل سائل: لقد تحمست ووضعت خطة صارمة لحفظ القرآن الكريم والابتكار والعمل، وطبقتها لأيام، ثم أصابني التعب وفترت همتي وتغيرت ظروفي، فهل أنا فاشل وكيف أستمر؟ من أجل هذا السؤال في هذه الحلقة لنضع اللمسة النهائية لأي خطة في الحياة، وهي لمسة المرونة والرفق بالنفس. أخي المستمع، نحن بشر مجبولون على الضعف والتعب، ولسنا ملائكة أو آلات تعمل بطاقة ثابتة لا تتغير. في حديث حنظلة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: لم ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا بالنار كأننا نراها رأي العين، فترق قلوبنا، فإذا خرجنا عافسنا النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافعتكم الملائكة في طرقاتكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة فساعة. فلابد للإنسان من الراحة بعد العمل الشاق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يؤسس لفلسفة المرونة: إن لكل عمل شرة، أي قوة وحماسة، ولكل شرة فترة، أي تراجعا وراحة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح. إذن الفتور هو محطة طبيعية، حين تتعب قلل من الجهد وخذ قسطا من الراحة، ولكن إياك أن تقطع الحبل تماما. إذا لم تستطع قراءة جزء من القرآن لمرض أو مشغلة فاقرأ صفحة أو ما تيسر من القرآن، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وهكذا يجب أن تكون خطة عمرك. إذا طرأ على حياتك تغيير، مرض مثلا أو فرصة عمل جديدة، فلا تقل تحطم جدولي، بل قم بإعادة توجيه البوصلة واستوعب المتغيرات بمرونة لتخدم هدفك الأعظم في نيل مرضاة الله وخدمة مجتمعك. وهنا نصل إلى النقطة الأهم، وهي سر الفتور. أحيانا ينقطع الإنسان لأنه أرهق جسده. إنك لا تستطيع عمارة الأرض بجسد عليل، ولذلك جاءت قاعدة الإسلام الذهبية: إن لجسدك عليك حقا. وهذا ما أدركته عمان في توجيهاتها، فلا يمكن الحديث عن اقتصاد وتنمية قبل الاهتمام بصحة الإنسان. ولذلك كانت أولوية الصحة جزءا أصيلا لا يتجزأ من محور الإنسان والمجتمع. إذا كانت الدولة تضع القوانين لتمنحك راحة لتستعيد صحتك ونشاطك لتكمل مسيرة البناء، أفلا تكون أنت رفيقا بنفسك في جدولك الشخصي؟ مارس الرياضة وكل طعاما صحيا وأعطي أهلك حقهم من وقتك، فإن ترويح القلوب ساعة بعد ساعة هو وقود الاستمرار، ومن أرهق نفسه انطفأت همته. أيها المستمع الكريم، كن طموحا في أهدافك، ولكن كن مرنا في خطواتك. إذا تعثرت يوما فاستغفر ربك ونم قرير العين، ثم استيقظ الفجر لتبدأ يوما جديدا بصفحة بيضاء. إن الوقت هو الحياة، وإن المرونة سر البقاء، وأن عمان تحتاج إلى عقولكم صحاحا نشطة مبدعة. شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارنا وأعماركم، وأن يستخدمنا لكل خير. دمتم بود وصحة ونجاح. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الهجرة النبوية وتفكيك العصبيات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد تعالى ما أشرق الصبح حاملا قناديل آمال، فألهم النفوس حسن السعي لصالح الأعمال. ما أعظم الدروس المستلهمة من الهجرة النبوية الشريفة، فقد كان ذلك الانتقال التاريخي إلى المدينة المنورة مرحلة مفصلية وفجرا جديدا في الفلسفة التي تبنى عليها المجتمعات، فها هي أبعادها تتجاوز الانتقال المكاني، محدثة ثورتها الواعية في منظومة القيم، قوامها تفكيك العصبيات الجاهلية وإرساء قواعد التكافل الشامل. فها هم المهاجرون يفدون إلى يثرب، حاملين إيمانهم، تاركين أموالهم وديارهم، وكانت البيئة المستقبلة يعيش أهلها رواسب الجاهلية ومخلفات الصراعات القبلية، حيث طال أمد الحروب وتعاقبت العقود ونيرانها لا تخبو بينهم. فكانت المؤاخاة التاريخية خطوة فريدة تهاوت أمامها اعتبارات الأنساب والقبلية والطبقية، وحلت مكانها الأخوة الإيمانية الرابطة الأسمى، وترجمت تلك المؤاخاة ممارسات تكافلية حية شملت تقاسم الأموال والخبرات، ولم تكن شعارات عاطفية، فمحى نور الإيمان ظلمات الفوارق وأزال الحواجز وجمع القلوب تحت راية واحدة، فكانوا كالبنيان المرصوص. تماسك مذهل ما لبث أن تحول إلى مظلة أمان وطمأنينة حينما أبرمت وثيقة المدينة، فنظمت العلاقات بين جميع الأطياف في ظلال العدل والإنصاف. لقد قدمت الهجرة النبوية العلاج الناجع لظاهرة العصبيات المقيتة التي تهدد أمن المجتمعات وتعبث باستقرارها وتثير الفرقة وتغذي الانقسام بين أهلها، لترسي دعائم الأمن الاجتماعي القائم على رابطة الأخوة الإيمانية وعلى تكافل أبناء الأمة وحسن تعايشهم. بان الهدى بسواطع البرهان، ومحى ظلام الشرك والكفران، الله أظهره وأيد عبده وأعز جند الحق والإيمان. عاشوا بأفياء الهداية إخوة في غبطة بعناية الرحمن، ويشدهم فيها رباط تلاحم وعيونهم ترنو إلى الرضوان. فهيا بنا لله ربنا مستضيئين بمدرسة الهجرة الشريفة التي تسطع أنوارها للأمة لترشدها إلى مكمن قوة هذه المجتمعات وأمنها واستقرارها، حينما تعرض عن الانتماءات الضيقة وتتجه نحو إعلاء الكرامة الإنسانية، محولة تنوع أهلها إلى طاقات بناء وتكامل حضاري.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت

0: عظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التدين.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نجعل مسك ختام حديثنا مع ختام هذه الآية المباركة التي سنقف حيالها بعض الوقفات، وتلك الآية تحمل الرقم 120 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية تحمل في طياتها تحذيرا لكل مسلم أن ينخرط في سلك المحرفين والمنحرفين الذين لا يريدون للبشرية الخير.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم؟
1: المقصود من ذلك التحذير الشديد أن يتبع المسلم أهواء أولئك، وهذا الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، ولكنه خطاب لكل متشرع بهذا الدين منهم أو من غيرهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما فائدة هذه الكلمة ولئن؟
1: فائدة ذلك التوكيد الشديد لأنها جاءت مبدوءة بحرف يؤذن بقسم، أي والله لئن اتبعت، فالمقصود من ذلك توكيد هذا التحذير.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بالأهواء هنا ولئن اتبعت أهواءهم؟
1: الأهواء جمع هوى، وهو الشيء الذي تميل إليه النفس مما لم يقم عليه دليل، والذي يحمل عليه مجرد ضلال ومجرد الهوى. فالمقصود باتباع الأهواء ولئن اتبعت أهواءهم، أي اتبعت ما يهوونه من تحريفات ومقالات مزيفة، فذلك لم يصدر عنهم إلا عن ميل النفس ميلا مذموما، لأن الهوى هو الميل الذي ليس مستندا على دليل، وإنما هو ميل مذموم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لماذا جمعت الأهواء مع أن الملة جاءت مفردة؟
1: والمجموع أو المقصود من ذلك شيء واحد جميل جدا. الأهواء هنا فعلا جمع، ولئن اتبعت أهواءهم، أي كل يأتي بشبهة، كل يأتي بما تهواه نفسه، فهو صادر عن أفراد وعدة أفراد، وهي مختلفة في حد ذاتها، أي ذلك الشيء الصادر عن هذا الفرد قد يختلف عن الصادر عن فرد آخر، وإنما أفردت الملة باعتبارها شيئا واحدا، فالمصب واحد وهو شريعتهم المحرفة. ولئن اتبعت أهواءهم، أي الذي جاء به منهم كل فرد لا عن دليل ولا عن حجة، وإنما هو عن ميل هوى، أما هناك حتى تتبع ملتهم، حيث جعلوا ذلك كله دينا واحدا وشريعة واحدة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى بعد الذي جاءك من العلم؟
1: المقصود بالعلم هنا القرآن وما أوحاه الله إلى نبيه، وهو العلم الحقيقي، أي بعد الذي جاءك من الله سبحانه وتعالى من العلم، وفي مقدمة ذلك القرآن، فهو العلم الحقيقي تنبني عليه سائر العلوم. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العلم كاف، فيكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من متبعيه أهواء أولئك بعد ظهور الحجة وبعد القرآن من أشنع الأمور.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل المراد هنا بالعلم الوحي أم أنه شيء آخر؟
1: المراد بالعلم كل الوحي وفي مقدمته القرآن، فهو العلم الحقيقي. الذين أوتوا العلم آتى الله نبيه وأصحابه ومتبعيه هذا العلم العظيم وهو القرآن. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ما لك من الله؟
1: جميل جدا. ما لك، المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الخطاب بهذا الخطاب. ما لك من الله، أي من عقوبته ومن سخطه، لا يمنعك ولي ولا نصير، لأن الشخص الذي يتبع الأهواء بعد حصول العلم الحقيقي لا يكون له ولي من عذاب الله ولا نصير يمنعه من عذاب الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تعالى ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما المقصود بالولي هنا؟
1: الولي الذي يتولى أمر شخص يتولاه، أي ينصره ويحبه ويذود عنه. فأصل الولي هو الذي يتولى أمرك، والولي الذي يتولى أمر إنسان يذود عنه وكذلك يعينه، ويعينه على أموره ويمنعه من الضرر، فهذا هو الولي الحقيقي.
0: كما سأل أخي أحمد عن الولي، يا أستاذنا أسألك عن معنى النصير هنا.
1: النصير في الأصل المانع.
0: المانع؟
1: نعم، المانع من الضرر. فالنصير هو الذي يمنعك من أن يضرك أي ضار يريد ضررك أو يوقعه بك. فالولي أعم من النصير.
0: الولي أعم من النصير؟
1: نعم، الولي يتولى أمرك ويعينك ويمنعك كذلك، بينما النصير قد لا يكون من أوليائك ولا يكون من أقاربك،
2: ولكنه ينصرك،
1: ينصرك فيمنعك، أي يمنعك أن تضر بأي شيء.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المغزى من ختم الآية بقوله تبارك وتعالى ما لك من الله من ولي ولا نصير؟
1: المغزى من ذلك أن الولي الحقيقي هو الله، وأن الناصر الحقيقي هو الله. فمن انحرف عن سبيله واتبع الأهواء لم تحصل له هذه الولاية ولم تحصل له تلك النصرة، فلا ينصره ناصر ولا يتولى أمره متول، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا فهو مولاهم الحقيقي. فإذا تخلى الله عن شخص، عن مخلوق من خلقه، فمن الذي يمنعه من عذابه؟ ثم من الذي يتولى أمره؟ فلا ولي إلا الله، ولا ناصر في الحقيقة إلا الله، كما قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم
0: فمن ذا الذي ينصركم من بعده،
1: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
2: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم،
1: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 21 بعد 100 من آيات سورة البقرة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك

إن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع

يتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن

يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى

تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق.

يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم.

جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، من آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بداية في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر، واليوم ألتقيكم مع كلمة من الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي كلمة لينة، لنتدبرها سويا. يقول سبحانه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إن هذه الآية الكريمة من سورة الحشر نزلت في حادثة تاريخية عظيمة، حين حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير الذين خانوا العهد ونقضوا الميثاق وأرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهدوه. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم، أمر عليه الصلاة والسلام بقطع بعض نخيلهم لإضعافهم نفسيا واقتصاديا، وكان ذلك بإذن الله تعالى وحكمته. فأنزل الله هذه الآية تبيينا لحكم ما حدث، فقال عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي أن ما قطعتم من النخل وهو اللينة أو ما تركتموه لم يقطع، فذلك كله لم يكن عبثا ولا عدوانا، وإنما بإذن الله تعالى وتقديره، لحكمة أرادها سبحانه، وهي إذلال الفاسقين الذين تجرأوا على الله ورسوله، وليعلم المؤمنون أن كل أمر بإذن الله، وأن تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بوحي من الله. أما كلمة لينة في اللغة فهي نوع من أنواع النخل الطيب الثمر، وقيل هي النخلة عموما، وسميت لينة للين ثمرها وحلاوته، والمعنى أن كل ما فعل من قطع أو إبقاء لتلك النخيل كان بإذن الله تعالى. أيها المستمعون والمستمعات، إن في هذه الآية دروسا عظيمة بليغة، أولها أن النصر من عند الله، وأن الإذن الإلهي هو سر كل نجاح أو نصر في حياة المؤمن، فليس الأمر بيد البشر، وإنما هو بتقدير العزيز الحكيم، فقد يقطع المؤمن شجرة بإذن الله لحكمة، وقد يتركها بإذن الله لحكمة كذلك، ولكن الله هو الذي يقدر الأمور بمقاديرها، فلا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه. وثانيها أن الله تعالى أراد أن يعلم عباده أن الطاعة لا تكون بالرأي وإنما تكون بالوحي والاتباع، فالصحابة رضي الله عنهم لم يقطعوا النخل من أنفسهم وإنما امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون في حياته مطيعاً لله ولرسوله، لا يقدم رأيه على أمر الله ولا هواه على شرعه. وثالثها أن في الآية تربية للمؤمنين على الإخلاص والنية الصالحة، فإن الفعل نفسه قد يكون طاعة إذا قصد به وجه الله، وقد يكون عدواناً إذا خرج عن إذن الله، فما قطع من النخل كان عبادة وطاعة، لأن القصد منه هو نصرة دين الله، وما ترك كان عبادة أيضاً، لأن الإبقاء كان بإذن الله. وهكذا تتقلب حياة المؤمن كلها بين إذن من الله وطاعة له، فهو في عبادة دائمة ما دام قلبه موصولا بربه. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد والشكر والثناء على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. رواه البخاري. وفي رواية قال: سمعت النبي صلى الله عليه يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. ورضي الله تعالى عن جبير بن مطعم وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنه، فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره، وأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مضعون ينظر. فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له، شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى، قال: يا محمد، فيما كنت أجالسك وأتيتك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغدة. قال عليه الصلاة والسلام: وما رأيتني فعلت؟ قال: رأيتك تشخص ببصرك إلى السماء، ثم وضعته حيث وضعته على يمينك، فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال عليه الصلاة والسلام: وفطنت لذاك؟ قال عثمان: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه: أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس. قال: أي عثمان رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: فما قال لك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا. رواه أحمد. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام، ما أجمل هذا الكلام. جبير بن مطعم يسمع هذه الآيات وهو لم يسلم بعد، يقول: كاد قلبي أن يطير من شدة وقعي وفهمه رضي الله تعالى عنه لمعنى هذه الآيات. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يا الله، كلام جميل، كلام رب العالمين.
1: أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: وقع ذلك في جبير موقعا عظيما، وكان والحمد لله أنه سببا في إسلام. إذن هذا يعطيك أن عظمة وتأثير القرآن على القلوب أمر واضح، ولا سيما عندما يكون يفهم هذا الكلام من ليس بمسلم، فإنك تجد سبحان الله التغير واضح. حتى في وقتنا المعاصر عندما قرأوا على شخص كلام وآخر قرأ عليه شعر، ولكن لما قرأوا عليه القرآن سبحان الله تغير وجهه، هو لم يفهم، لكن عندما سئل يقول الكلام الأول والثاني لا، لكن يقول هذا الكلام الأخير كلام يقول عجيب، أكيد كلام رب العالمين، الله أكبر. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إذا طلب منك الحماية فأحمه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أي فإذا سمعه العربي وفهم معناه وشعر أنه معجز للبشر وفهم الحجج البينة على التوحيد وعلى الرسالة وعلى البعث، وإذا أكرمه الله عز وجل فألقى إليه السمع وهو شهيد، لا يمكن أن يلبث إلا أن يظهر له الحق وأن يقول كلمة التوحيد. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عظم تأثير القرآن على القلوب. ونحن ما يعني تغيب عنا قصة عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون عتبة كافر فيما جاء به عليه الصلاة والسلام أنك أنت خالفت قومك وإلى آخره، فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام بداية سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم إلى أن وصل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة بيده على في النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وناشده الرحم أن يكف. وفي رواية جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة مصغ ملق يديه خلف ظهره معتمدا عليهما حتى انتهى إلى السجدة، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقام عتبة لا يدري بما يراجعه، ما يدري ايش يسوي، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه، فاعتذر لهم وقال: والله لقد كلمني بكلام والله ما سمعت أذناي بمثله قط، فما دريت ما أقول له. أكيد يعني كلام عظيم جدا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قرأ بداية سورة ما استطاع أن يملك نفسه إلا أن يسلم ويدخل في الإسلام. فالقرآن أيها الأحبة له تأثير عظيم على القلوب، بس يحتاج منا أن نقرأ القرآن ونسمعه بتدبر. حاول أن تفهم المعنى وتفهم وتعرف وتقرأ المختصرات من التفاسير ومن غيرها حتى يتصور عندك المعنى، سترى عجبا عجابا لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلامي ربنا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا هداة المهتدين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج
1: بقلب سليم.
0: بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
2: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا

أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر.

يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.

إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 92 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إنما يبلوكم الله به. وقد صدرت هذه الجملة بإن، وإن هنا مكفوفة عن العمل بما، بل هي مكفوفة عن الاختصاص، ولذلك جاءت بعدها جملة فعلية وهي يبلوكم به، فتدخل أو تتصل ما بإن فتحجبها عن العمل أو تمنعها عن العمل، وأحيانا تخرجها عن اختصاصها، واختصاصها أنها تدخل على الجملة الاسمية فتدخل على جملة فعلية. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولا يبعد أن تكون إن هنا للدلالة على التنبيه على أهمية الخبر وليست للتوكيد، لأن الخطاب لأهل الإيمان، وأهل الإيمان يسلمون بما يتنزل عليهم من وحي الله، وما كافة عن العمل، ويعدونها من الحروف الزوائد، فهو حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يبلوكم الله به، يبلو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالواو. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين، فقد التقى ساكنان وهما ميم الجمع، والساكن الثاني هو اللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. ويجوز أن نقول في الإعراب: الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، به جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. والباء وهو حرف الجر متعلق بالفعل يبلو، يبلوكم به، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يبلو، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يبلو. والجملة إنما يبلوكم الله به جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة تعليلية، فبعد أن نهوا عما نهوا قد يخطر بالذهن سؤال لما، فيأتي الجواب: لأن الله يبلوكم به. وعلى هذا يصح في إن أن تكون للتعليل، وتأتي إن للتعليل، وذلك أيضا كثير في القرآن الكريم، فعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويكون الاستئناف بيانيا، ويكون هذه الجملة معناها ليبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وبذلك يكون هناك عطف على المعنى، والعطف أنواع، فقد يكون العطف عطفا على اللفظ وهو الكثير، ويكون العطف عطفا على المعنى، ويأتي في الكثرة بعد العطف على اللفظ، وهناك قسم آخر من العطف وهو العطف على التوهم، وقد ذكرت فيه أيضا جملة من الشواهد. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ليبينن اللام لام التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يبينن فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل يبينن ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. لكم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبينن، يبينن لكم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل يبينن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبينن. يوم القيامة، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، القيامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف حكمه حكم الجار، لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق الظرف يوما؟ يبينن يوم القيامة. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم والفعل يبينن، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم متعلق بالفعل يبينن. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، والمعنى وليبينن لكم يوم القيامة الذي كنتم فيه تختلفون. ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى وليبينن لكم يوم القيامة شيئا كنتم فيه تختلفون. ويجوز في ما أن تكون مصدرية، والمعنى وليبينن لكم يوم القيامة اختلافكم، إلا أن في هذا الوجه إشكالا، فإن هناك ضميرا وهو الهاء، ولا بد أن يعود ذلك الضمير إلى شيء قبله من الأسماء، واشتهر عندهم أن ما المصدرية حرف وليست اسما، خلافا لمن قال باسميتها. وعلى القول باسميتها يجوز أن يكون الضمير وهو الهاء عائدا عليها، وعلى القول بعدم اسميتها فيجوز في هذا الضمير أن يكون عائدا على ملحوظ، فلا يلزم أن يكون الضمير عائدا على ملفوظ، فقد يكون عائدا على ملحوظ أي على معنى أو على شيء مقدر. نعرب ما على وجه الموصولية فنقول في الإعراب ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يبينن. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول كنتم فيه تختلفون، وقد وقعت صلة الموصول مصدرة بكانا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو التاء. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. أو نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فيه جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر في متعلق بالفعل تختلفون، فيه تختلفون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل تختلفون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل تختلفون. تختلفون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية فيه تختلفون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى القول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل نصب لأن الاسم الموصول ما في هذا الموضع في محل نصب. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في إعرابها ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يبيننا، والجملة الواقعة بعدها وهي الجملة المكونة من كان واسمها وخبرها صفتها، فالجملة كنتم فيه تختلفون في محل نصب صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما حرف مصدر نقول في الإعراب ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد حرف المصدر جملة صلة الموصول الحرفي، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به للفعل يبيننا، والتقدير ليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ليبينن لكم يوم القيامة اختلافكم، هذا هو تقدير المصدر المؤول من ما وما دخلت عليه. والجملة يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، هذه الجملة جملة واقعة بعد لام وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فهي معطوفة على الجملة المقدرة، فإن التقدير كان ذلك ليبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فهذه الجملة معطوفة على الجملة إنما يبلوكم الله به، واللام التي دخلت على الفعل يبينن ليست لام التعليل، وقد تقدم أن الجملة إنما يبلوكم الله به جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه، وما تقدم إنما هو بيان للمعنى، فقد تقدم أن التقدير فعل ذلك أو كان ذلك ليبلوكم به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، وذلك على جعل إن للتعليل. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
2: الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من

حبا، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين.

قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم

الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى.

يوقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا

0: في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد أسعد بن طارق يودع سفير جمهورية إندونيسيا المعتمد لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عمله. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يجددان التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية. الرئيس الأمريكي يوضح أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وطهران تؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتبه سعادة السفير محمد أرزان جوهان سفير جمهورية إندونيسيا المعتمد لدى سلطنة عمان، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله. وقد أعرب سعادة السفير عن شكره لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بسلطنة عمان، ما سهل له أداء مهامه، راجيا لجلالته دوام الصحة والعافية والعمر المديد ولسلطنة عمان المزيد من التطور والتقدم على كافة الأصعدة. من جانبه عبر صاحب سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر لسعادة السفير على جهوده الطيبة التي بذلها في خدمة العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، متمنيا له دوام التوفيق وللشعب الإندونيسي الصديق كل التقدم والازدهار. حضر المقابلة صاحب السعادة الشيخ الأمين العام والمستشار بمكتب سموه. أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اتصال هاتفي الحرص المشترك على علاقات التعاون بين البلدين الجارين والعمل على تطويرها في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا من مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع دول وشعوب المنطقة. وفي ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخرا، جدد الوزيران التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، معربين عن أملهما بأن تشهد المرحلة المقبلة جهودا جادة وحثيثة من جميع الأطراف لضمان مناخ داعم ومستدام لمسار سياسي ودبلوماسي فاعل وبناء، حفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وجرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي ماريا تيريزا لازورو وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين الصديقة. تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، حيث أعرب الوزيران عن حرصهم المشترك لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وتطوير فرص الشراكة في مختلف المجالات التي تحقق مزيدا من المنافع والمصالح بينهما. كما تطرق الاتصال إلى الترتيبات الجارية لتنظيم النسخة الثالثة من منتدى سيبو عمان الاستثماري، وذلك في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال شهر يوليو القادم، تزامنا مع مشاركة سلطنة عمان في التجمع الوزاري لدول الآسيان والدول الشريكة. وعلى الصعيد السياسي، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتطور الإيجابي للمناخ السياسي في المنطقة وحركة الملاحة البحرية في ضوء التفاهم الأمريكي الإيراني الذي تحقق مؤخراً.
التقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بهارشا أمارا سيكيرا رئيس لجنة مدينة ميناء كولومبو المنطقة الاقتصادية الخاصة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية ومناقشة آفاق الشراكة في عدد من القطاعات الواعدة، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن طهران لن تملك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أنه يميل لفكرة إحالة وفتح مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني للكونغرس لمراجعته. وفي المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران واشنطن ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. وحذر عراقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية سيعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون جراء ضربات إسرائيلية متلاحقة استهدفت 3 سيارات في النبطية بجنوب لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت 3 سيارات في بلدتين بمنطقة النبطية، ما أسفر عن قتلى وعدد من الجرحى، مضيفة أن غارات بمسيرات وقصفا جويا إسرائيلي استهدف أيضا مناطق في قضاء بن جبيل. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذه 10 هجمات صاروخية على تجمعات للقوات الإسرائيلية وآليات مدرعة في بلدات بالجنوب اللبناني. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف مقاتلي حزب الله، قائلا إنه ليس من الضروري قصف مبان سكنية بأكملها لملاحقة المقاتلين. وقال ترامب الذي عبر خلال الأيام القليلة الماضية عن استيائه من الهجمات الإسرائيلية على بيروت، قال إنها كانت من الممكن أن تهدد اتفاقه مع إيران. وفي الأراضي الفلسطينية تتصاعد اعتداءات الاحتلال، فقد أفادت وزارة الصحة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء مع استمرار القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من مناطق القطاع. إنسانيا تتفاقم معاناة النازحين في غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط نقص المياه والخدمات الأساسية وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية. قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا على مدينة زابوريجيا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، وأضافت السلطات أن الهجوم ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية وأدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق. تعهد قادة مجموعة 7 بزيادة الضغط على روسيا في محاولة للتوصل إلى مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأكد القادة دعمهم لجهود القيادة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله من خلال وقف فوري وقوي لإطلاق النار في لبنان. كما تعهد القادة بتكثيف الجهود لمعالجة أزمة الديون المتفاقمة في الدول النامية بما يشمل البلدان متوسطة الدخل غير المشمولة بآليات تخفيف الديون الحالية
مؤكدين أهمية تعزيز الاستثمارات الخاصة وإصلاح سياسات التنمية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة. لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في زلزال ضرب ولاية هايشي في شمال غرب الصين بقوة بلغت 6.3 درجة على مقياس ريختر. وقالت السلطات الصينية إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وكان مركزه مقاطعة شنغهاي، مشيرة إلى أنه تم إرسال فريق عمل ميداني إلى المنطقة المتضررة للمساعدة في جهود الاستجابة للطوارئ. وفي اليابان ضرب زلزال بقوة بلغت 5.5 على مقياس ريختر، ما تسبب في تعرض خدمات النقل لبعض الاضطرابات دون أن يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد تسونامي. ووقع الزلزال في مقاطعة إيباراكي الواقعة شمال شرق طوكيو على عمق نحو 50 كيلومتر تحت سطح الأرض. أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد العماني وقدرته على مواجهة التطورات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً باستمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة والالتزام باستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. جاء ذلك في ختام اجتماعات فريق بعثة الصندوق التمهيدية مع حكومة سلطنة عمان في إطار مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان نحو 3.7% خلال العام الحالي، مدفوعا بزيادة إنتاج النفط واستمرار زخم نشاط القطاعات غير النفطية، فيما يظل التضخم عند مستويات معتدلة. وقعت الشركة العمانية لتجارة المعادن التابعة لشركة تنمية معادن عمان اتفاقية تمويل مع صحار الدولي لتقديم تسهيلات رأس مالية بقيمة 14 مليون ريال عماني لتعزيز كفاءة سلاسل التصدير وتقوية القدرة التفاوضية في الأسواق العالمية، بجانب رفع تنافسية الموارد المعدنية العمانية خاصة خامي الجبس والكروم وتحفيز وجذب صناعات التحويلية المرتبطة بهذه المعادن. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد أسعد بن طارق، يودع سفير جمهورية إندونيسيا المعتمد لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عمله. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يجددان التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية. الرئيس الأمريكي يوضح أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وطهران تؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي. حرر لكم مستمعين نشرة سامي من رجب السنومي ونفذها على الهواء مباشرة هزاع الرسبي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى مع تسجيل للحفل الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام للعام الهجري 1448.
2: نور خير الخلق في الآفاق سار.
3: من عمق العتمة حيث التوجس والرهبة، حيث تثور الريبة والتساؤل، فبدل بنور لا تحزن، إن الله معنا. هاجر حبيبنا ليصنع وثبة صاغت التاريخ، خطوات تخطت الرمال لتبني بالتحدي أمة، وتجيد باليقين حضارة، وعلى أعتاب المدينة صدح الحق، وتهيأت الأرض لانطلاق الرسالة. في هجرته رسم لنا المعالم، وصنع لنا الأثر لنقتفي، ونبقى دائما على أثره.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الهجرة النبوية موعداً بين الإيمان والقدر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حول المحنة إلى منحة، والخوف إلى أمن، والعناء إلى بناء. أما بعد، سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة راعي حفلنا هذا، المكرمين وأصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ذكرى الهجرة النبوية لعام 1448 هجرية، نستحضر حدثاً أعاد صياغة معاني الثبات واليقين، لتبقى الهجرة درساً خالداً بأن أعظم الرحلات هي تلك التي تسمو بالإنسان إلى آفاق أرحب من الإيمان. أيها الحضور الكريم، وإذا كانت الهجرة النبوية قد جسدت معاني الإيمان والثبات، فإن القرآن الكريم يبقى النور الهادي والنبع الذي تستمد منه القلوب يقينها وسكينتها. نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات، يتلوها القارئ عبد الرحمن بن خالد الغابشي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في الهجرة كان لكل عمل أثر.
1: حضورنا الكريم، الشعر يفتح للمعاني أبواب البيان، ويمنح القيم صوتا يلامس الوجدان. ومن هذا الأفق الرحب نصغي إلى فقرة شعرية تستلهم من ذكرى الهجرة النبوية إشراقتها الخالدة. والآن مع الشاعر طلال بن سليم السلطي وقصيدة آمنا في الغار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. آمنا في الغار، تطلع الشمس بهجة وحياء، تطلع الشمس بهجة وحياء، فرحا معتما وحزنا مضاء. ولد أمه المشيئة ترعاه وترعى لأجله الأشياء، وأبوه النور القديم تجلى بشرا يحملونه أنبياء. يسأل الكائنات يصغي إليها، فيشي صمتها إليه جلاء. وللصدر أخذته يوم جاء، تسع الأرض عينه والسماء. راجفا يسأل الدثار ويلوي بيديه على الضلوع الرداء. والندى في جبينه وخطاه قلقات تمضي أماما وراء. جاء أبهى من الصباح وأنقى من صلاة تطوي الوجود خفاء. وهو في الغار يقطع الأرض نورا، وهو في الغار يمطر القفر ماء. وهو في الغار آمنا وطريدا، وقريش تمشط البيداء. وهو تستقبل الجموع سناه، وهو يحدو بنوره القصواء. وهو في يثرب يؤم قلوبا حائرات محبة وإخاء. وهو تخضر جنة ويغني شاعر، والحياة تغدو اكتفاء. تستظل الأملاك في ظل عينيه وتحيا بما عليها أفاء. يا يتيما أبا لكل يتيم، يا يتيما أبا لكل يتيم، ودثارا وجنة وعزاء. قم فأنذر فقد دج الليل، واصعد جبل النور كي تكون حراء. من هنا تبدأ الرسالة هديا وسبيلا للعالمين مضاء. وهنا تفتح الخليقة عينيها وترنو لمقلتيه فداء. شكرا جزيلا.

0: علمتنا الهجرة أن التخطيط سبب النجاح.
1: أيها الحضور الكريم، في رحاب هذه الذكرى المباركة نصغي إلى وصلة إنشادية تستلهم من الهجرة النبوية معانيها الخالدة، وتستحضر ما فيها من إشراق الإيمان وعظمة اليقين وجمال التوكل على الله. والآن مع فرقة البيان الإنشادية.
2: يا رب قلبي، هادي لقلبي، تهدي خطاي لخير دربي. هاجرت طوعا أخضعت لبي، حتى ألاقي رضوان ربي، حتى ألاقي رضوان.

0: الهجرة تكاملت الأدوار فنجحت المهمة.
1: في صفحات التاريخ تمر أحداث كثيرة وتعبر أمم وشعوب، لكن قليل من اللحظات يظل أثرها ممتدا عبر القرون. ومن تلك اللحظات الخالدة الهجرة النبوية، حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة تاركا وطنا أحبه ومكانا نشأ فيه وذكريات سكنت قلبه، لكنه خروج ليس كأي خروج، كان انطلاقا نحو رسالة وتحولا غير وجه التاريخ. في الهجرة ندرك أن الإيمان هو اليقين الذي يصمد حين تضيق السبل، وأن الليل مهما اسود فهو يؤذن بفجر منير، وأن الثقة بالله تمنح القلب طمأنينة لا تهزها المخاوف. تذكرنا الهجرة أن الغايات العظيمة تحتاج إلى تضحيات عظيمة، وأن الإنسان قد يترك ما يحب من أجل ما هو أعظم، وأن الطريق إلى المستقبل لا يعبد بالراحة دائما بل بالصبر والثبات والعمل. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. ثم جاءت المدينة وسطرت أنموذجا لسمو الأخلاق ومثالا للإلف المشترك، فظهر إنسان سام بأخلاقه ومجتمع تقوم أركانه على الأخوة والعدل والرحمة، فصنعت الهجرة نموذجا لا يزال يلهم البشرية إلى اليوم. ولهذا فإن الهجرة لم تكن مجرد سفر عابر بل حدثا غير وجه التاريخ. في حياة كل إنسان هجرة تنتظره، هجرة من الخوف إلى الشجاعة، ومن التردد إلى العزم، ومن الفرقة إلى الألفة، ومن اليأس إلى الرجاء، ومن الوقوف في المكان إلى السير نحو الغاية. لقد غيرت الهجرة مسار أمة، لكن رسالتها الأعمق ما زالت تخاطب الإنسان في كل زمان، تدعوه إلى أن يؤمن برسالته ويحسن السعي إليها، ويوقن أن مع العسر يسرا، وأن وراء كل تضحية صادقة آفاقا أرحب. سلام على الهجرة يوم كانت فجر أمة، وسلام عليها يوم بقيت نورا يهدي القلوب، وسلام على سيد المهاجرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: حضورنا الكريم، في ختام هذا الحفل المبارك يسرنا أن نشكر سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي راعي حفلنا هذا، ونقدم شكرنا الجزيل للجامعة العربية المفتوحة، كما نشكركم حضورنا الكريم على مشاركتكم لنا هذه المناسبة العطرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، نقلنا لكم تسجيل للحفل الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام لعام 1448 للهجرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله

سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نستعرض فيها أسئلة مختلفة ومتنوعة كعادتنا مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. يمكنكم أن تشاركوا عبر الاتصالات من خلال الأرقام التي تظهر على الشاشة ونحن في انتظاركم بإذن الله. وأهلا ومرحبا بكم جميعا، وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. أخت يقين تقول: أقوم بحفظ ومراجعة القرآن الكريم في مصحف الخاص، أحيانا أضيف بعض الملاحظات أو التحديدات الملونة كالخطوط والدوائر لتوضيح مواضع الأخطاء أثناء التسميع أو لربط المتشابهات أو لتصحيح أخطائي، هل هذا جائز شرعا وهل يعتبر ذلك تقليلا من تعظيم القرآن الكريم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فالأصل أن ينزه كتاب الله عز وجل عن الكتابة فيه وعن التلوين والرسومات، ولكن رخص أهل العلم في المصحف الخاص للمسلم رجلا كان أو امرأة، إن كان يحفظ منه ويتدبر في آياته، لأنه لا يقصد تنقصا من كتاب الله عز وجل، ولا هو في سياق ما يمكن أن يعد إهانة للمصحف الشريف، وكان في خاصة مصحف المرء لنفسه، فهذا مما يرخص فيه، لكن مع ذلك فإن التنزه أولى إن أمكن. أما إن لم يمكن فليقتصر القارئ الذي يريد أن يعمد إلى شيء من الملاحظات أو العلامات أو ما يعينه على الفهم أو الحفظ أو التدبر أو شيء من رفع ما يزيل عنه المتشابهات، فهذا مما يجوز، شريطة كما تقدم ألا يكون فيه شيء من التنقص، فلا حاجة إلى المبالغة والتزيد من هذا الفعل، وألا يكون بقصد إهانة المصحف، وحاشا من سأل هذه المسألة أن يكون من هؤلاء، وإلا لما طرح السؤال. لكن حتى لا يتوسع الناس ويقتدي الصبيان بالكبار فيظنون أن تعاملهم مع المصحف الشريف كتعاملهم مع سائر الكتب والصحف، فلا ينبغي أن يتوسع في هذا الشأن، الأولى التنزه. لكن إن احتاج بقدر مع تعظيم كتاب الله عز وجل وعد ذلك مما يعين على الفهم أو الحفظ أو التدبر والاقتصار على القدر اليسير في مصحف المرء الخاص به، فهذا من الواسع إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
0: هل هناك بدائل أخرى تنصحون بها؟
1: واليوم وجدت مصاحف تسمح بهذا، تترك صفحة فارغة أو تترك مواضع لمثل هذه التعليقات، وهي معدودة من مصاحف المراجعة والحفظ، أو يمكن أن يلجأ إلى في الصفحات الرقمية، لأن هذه الكتابات يمكن أن تزال في أي وقت، وكذا الحال أيضا، وهذا جيد، في المصاحف المكتوبة إن كان ذلك بقلم يمكن مسحه وإزالته من بعد فذلك أولى وأحسن، حتى ينتفع الغير أيضا من هذا المصحف من بعد، والله تعالى الموفق.
0: الأخت آلاء تقول: توفيت والدتي رحمها الله وكانت تملك قلادة ذهب، وأصبحت عندي بعد وفاتها أرغب. طيب، على كل حال نكمل هذا السؤال بعد الفاصل إن شاء الله. أعزائنا فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر محرم لعام 1448 للهجرة، وذلك مساء الاثنين بتاريخ 29 من شهر ذي الحجة 1447 للهجرة، الذي يوافق 15 من يونيو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الولاة أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24644070 24644037 24644015 24644004 أو عبر الفاكس رقم 24693339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.
1: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في حلقة مباشرة نستعرض فيها أسئلة مختلفة مع ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي. وكنا قد خرجنا إلى بعض الفواصل، نعود لنستأدف حلقتنا إن شاء الله تعالى. وشرعنا في سؤال نكمله إن شاء الله فضيلة الشيخ. الأخت آلاء تقول: توفيت والدتي رحمها الله وكانت تملك قلادة ذهب وأصبحت عندي بعد وفاتها، أرغب الآن في معرفة الحكم الشرعي في التصرف بها، هل يجوز لي أن أبيعها وأن أجعل ثمنها صدقة جارية عن والدتي، أم أنها أصبحت من التركة ولا بد من تقسيمها؟
1: الجواب نعم، هذه القلادة هي من التركة التي يستحقها الورثة بحسب أنصبتهم المفروضة شرعا، فليس لها أن تتصرف بها منفردة لتبيعها ولو كان ذلك بقصد أن تجعلها صدقة عن أمها، بل الواجب أن تفصح عنها وأن تجعلها من جملة التركة التي تنالها القسمة، ليأخذ بعد ذلك كل وارث نصيبه المفروض شرعا ثم يتصرف في نصيبه ذلك، والله تعالى أعلم.
0: تقول: علما بأنني ابنتها وقد استأذنت أخي الأكبر فقال دعيها عندك،
1: لا يملك أخوها إلا إن لم يكن لأمهما وارث سواهما، فتنازل الأخ عن هذه القلادة لأخته أو اتفقا على أن يجعلها في شيء من الصدقات عن أمهما، فذلك وكانا ممن يعتبر رضاهما شرعا، فنعم ذلك سائغ. أما إن كان معهما غيرهما من الورثة من أصحاب الفروض أو من أصحاب العصبات فليس هذا الإذن بنافع شيئا من الأخ الأكبر، وإنما القلادة هي من التركة التي يجب أن تنالها القسمة. وهذا السؤال جيد في التنبيه على أمر يجب أن يلتفت إليه الورثة، فمن كان في يده شيء مما تركه عنده المورث على سبيل الأمانة أو على سبيل الانتفاع فإن عليه أن يبينه لسائر الورثة وأن يجعله من جملة التركة التي تقتسم، وألا يستأثر بذلك الشيء بقطع النظر عن قصده من احتفاظه به. فالقصد هنا حسن، وهو ما ذكرته السائلة من أنها تريد أن تجعل هذا الشيء في شيء من الصدقات عن أمها، وكذا الحال في من جعل في مقاصده مثل هذه الغايات، لكن هذا المال فيه حق للورثة فليس له أن يستأثر به، بل عليه أن يبينه وأن يكشفه لسائر الورثة وأن يقتسموه فيما بينهم قل أو كثر مما يصدق عليه أنه مال يمكن أن ينتفع به. فنعم صحيح، يذكر أهل العلم أن ما كان أشبه بما تقتنيه النساء عادة فيكون للنساء، وما كان أشبه بما يقتنيه الرجال عادة من التركة يجعل للرجال، فليس المقصود على سبيل التمليك دون أن تناله القسمة، وإنما المقصود أن يقوم ذلك من أنصبتهم. فما كان من حلي النساء على سبيل المثال أو ملابس نسائية أو غير ذلك فإن الأولى أن يجعل من نصيب البنات، وما كان مما هو من شأن الرجال كالخناجر وما أشبهها على سبيل المثال فالأولى أن يجعل من نصيب الرجال. وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن تجعل أمثال هذه المقتنيات من التركة للجنس الآخر، وإنما هو من باب الاستحباب، لكن في كل الأحوال يجب أن تناله القسمة، وهذه القسمة إنما هي بحسب ما أقرته هذه الشريعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، والله تعالى أعلم.
0: طيب، هناك مسألة أخرى، قد يلجأ بعض الورثة إلى وضع الورثة الآخرين في حرج عندما يتعلق الموضوع بهذه الأموال، فيقترح عليهم أن يتصدقوا بها أو أن يجعلوها في غرض معين. العلماء كثيرا ما يتحرجون عن قضية ما أخذ بالمجاملة، فهل هذا ينطبق عليه المعنى؟
1: أولا قبل النظر في ما يمكن أن يؤخذ بالحياء، يجب أن يكون مثل هذا التصرف نابعا من ورثة بالغين عاقلين، يصح منهم الرضا شرعا ويعتد به، فإن كان فيهم قُصّر فإنهم يخرجون من مثل هذا، يحفظ نصيبهم ولا يؤخذ من نصيبهم شيئا.
0: نعم.
1: فعلى الوكيل أو الوصي أو الولي أن يراعي وجود القُصّر من الورثة، فلا يأخذ من نصيبهم شيئا ولو كان للصدقات أو التبرعات التي يظهر فيها الخير والرشد، هذه الأموال تصان لهم ولا يتصرف بشيء من العطايا أو الصدقات منها.
0: نعم.
1: لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي عن أموال اليتامى قل إصلاح لهم، أي لأموالهم لما فيه خير لهم، ومعلوم أن الأخذ منها ولو تبرع على جهة التبرع ليس فيه مصلحة لأموالهم، وإنما هو تنقص، إلا ما جرى به العرف من إكرام ضيف، من شيء يسير مقبول متعارف عليه، فهذا لا إشكال فيه. الآن نرجع، الحياء ليس كله مؤثرا على الصحيح. صحيح أن أهل العلم يشددون فيما أخذ كما يقولون بسيف الحياء، لكن المقصود هو ما كان حياء ملجئا، ما كان أقرب إلى الإكراه والجبر منه إلى القدر الذي يمكن أن يوجد في النفوس من أن يضنوا بالشيء من الرغبة في الاقتناء والتملك والشح به، ولكنهم قد يستحون قليلا، هذا لا يؤثر، ولهم الامتناع ولا تثريب عليهم في الإباء والامتناع، لا حرج عليهم، لكن إذا كان بإكراه ومبالغة وإلحاح وشيء من العتب والتثريب فنعم هذا هو الذي يمنع ولا ينبغي أن يكون، لكن إن كان على سبيل الاقتراح وبين في عند عرض هذا المقترح أن لسائر الورثة أن يبدي رأيه بكل أريحية وأنه لا تثريب عليه ولا حرج إن كان محتاجا إلى المال، فهذا الذي نوصيهم به حتى يكون هذا التبرع عن طيب أنفس منهم وعن رضا تام، لكن التعجل والقول بأن ذلك كان ناشئا عن استحياء من الآخرين، ليس كل حياء مانعا من صحة أو مؤثرا في صحة التصرف، والله تعالى أعلم.
0: هل هناك مثال تطبيقي لما أخذ بسيف الحياء أم لا تفضلون ذكر الأمثلة؟
1: أنا اجتنبت حتى فيما يتعلق، أظن هذا اجتنبت أن أذكر مثالا، لكن هذا القدر من التقعيد بإذن الله تعالى كاف.
0: جميل.
1: والله تعالى الموفق.
0: طيب، الأخ بدر البوسعيدي يقول: تقام في بعض المساجد أو مدارس القرآن الكريم التابعة للمساجد فعاليات تدريس صيفية للقرآن والأخلاق وتعليم الصلاة، ما حكم تمويل هذه الأنشطة من وقف المسجد على اعتبار أن ذلك من العمارة المعنوية للمسجد، وهل يوجد فرق بين أن يكون التدريس في المسجد أو في المدرسة؟
1: أولا لنحرر أصل المسألة، فالأوقاف التي جعلت للمساجد لا يقصد منها العمارة المعنوية، وإنما يقصد منها في الفقه الإسلامي ما يتعلق بالصيانة والإصلاح وعمارة المسجد نفسه، ما يحتاج إليه لبقاء رسالته وما أقيم من أجله من الذكر والصلاة والقرآن وتهيئة كل ما يحتاجه مرتادو المسجد فيما يتعلق بما نعرفه اليوم بالعمارة المادية، إلا إذا كان الواقف قد أدخل هذا الجانب وهو العمارة المعنوية.
0: نعم.
1: ما يقام في المسجد وفي مرافق المسجد إذا كانت المدرسة تابعة للمسجد من محاضرات ومن تعليم وتفقيه وحلقات ذكر وتعليم، فإذا كان الوقف عند تأسيسه أو أضيف إلى الوقف القديم الذي جعل لعمارة المسجد المادية أضيفت أصول أخرى وأريد لها أن تشمل أيضا هذه الوجوه، فحينئذ لا مانع من الصرف لهذه الوجوه. أما ما وجد من أوقاف لا سيما من الأوقاف القديمة التي نص الواقفون فيها على أنها للمساجد فهذا يعني ما تحتاجه المساجد من صيانة وإصلاح وأدوات وأجهزة وفرش وغير ذلك وترميم، وما يمكن أن تحتاجه حتى عند إعادة البناء، هذا الذي توجه إليه. أما ما يتعلق بالمصلين، بالمتعلمين، بالقرآن وتعليمه، فلها أوقاف أخرى. لكن إذا أدخلوها كما قلت في أوقاف جديدة أنشئت، أو عندما أنشئت هذه الأوقاف لبعض المساجد الحديثة نسبيا، فقصد المؤسسون هذه الوجوه، ففي هذه الحالة لا مانع، والله تعالى أعلم.
0: جميل. أبو فاطمة الزهراء يقول في قوله تعالى: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، ما الدلالة في المعنى الذي أضافه استخدام مع الساجدين وليس من الساجدين في الآية الشريفة؟
1: في سورة الحجر قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، وقال قبلها إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين.
0: نعم.
1: مع تدل على المعية والمصاحبة، وهذا السياق سياق بيان لإباء إبليس لعنة الله تعالى عليه من أن يسجد لآدم استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، فإظهار الامتناع والإباية كما يقول المفسرون هي تظهر أكثر حين يكون الوصف هو لنفي المعية والمصاحبة لا لنفي أن يكون منهم فقط، بل هو أبى وامتنع من أن يكون مع هؤلاء، أن يكون في مجموعهم، أن يكون معدودا في صحبتهم ومعهم. وإلا فقد ورد في سورة الأعراف ورد وصفه من الساجدين، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين في الأعراف. وورد في سورة البقرة فأبى واستكبر وكان من الكافرين. الآن هذا هو التبعير باستعمال من هنا، هناك مع على بابها للدلالة على المعية والمصاحبة، لكن الذي ورد في الأعراف هو وصف للمشهد. هل كان من الساجدين؟ لا، لم يكن إبليس من الساجدين. إذن حكى الله تبارك وتعالى لنا في الأعراف بعد أن بين في البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هنا علمنا حالته أنه أبى واستكبر وأنه كان من جملة الكافرين، فمقتضى هذا أنه امتنع عن السجود، تكبر وطغى ولم يستجب لأمر الله تبارك وتعالى، فعلمنا وصفه إجمالا وبواعثه وتصورنا حالته. جاءت آية الأعراف لحكاية المشهد، الملائكة تسجد فسجدوا، إلا أن إبليس هذا امتنع فلم يكن منهم، فحكاية هذا المشهد لنتصوره: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هي حكاية للمشهد، فهو لم يكن من الساجدين، فالتبعيض هنا مقصود، لأن الآية الكريمة تحكي هذا المشهد وكأن المخاطب يلحظ هذا المشهد فيرى أن إبليس ليس من الساجدين. فكان استعمال حرف الجر من في آية الأعراف هو الأبلغ الموفي للمعنى المراد. أما آية الحجر نحن علمنا أنه كان من الكافرين في البقرة، وأنه أبى واستكبر، ثم علمنا أنه ليس من الساجدين في الأعراف. الآن تحكي لنا الآية الكريمة، تبين لنا الآية الكريمة في الحجر أنه امتنع ولم يكن معهم، لم يكن في معيتهم لا من قريب ولا من بعيد، لا في الظاهر ولا في الباطن، كما أن الحكاية في الأعراف لا تعني أنه لم يكن من الساجدين حقيقة وإنما كان يتظاهر بالسجود، لأن السياق نفسه لا يسمح بهذا، وإنما هو لم يكن من زمرة هؤلاء الملائكة الذين أمرهم الله تعالى وأمره هو أيضا على وجه الخصوص، فلم يكن منهم، لم يكن من الساجدين أبدا، نفي لأن يكون بعضا من هذا المشهد. فالآية في الأعراف تحكي لنا هذا المشهد. الآية في الحجر تبين لنا أنه أبى وامتنع من أن يكون معهم أصلا، فكان استعمال الحرف مع هو الأبلغ الموفي للمعنى حقه في هذه الآية الكريمة، والله تعالى أعلم.
0: هنا سؤال من واحد من الأخوات، هو طويل نقوم بتلخيصه. على كل حال، هي تتحدث عن أخيها المسؤول عن زواجها، يتقدم إليها مجموعة من الناس لكنهم يشترطون أن تنفق عليهم، أي أن تنفق على هذا الزوج الذي تقدم لها، وتجد موافقة من أخيها على هذا الشرط. تقول لكي تقنع بأن المرأة هي التي تنفق على زوجها، قالوا لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنفق عليه خديجة، وعليك أن تكوني كخديجة رضي الله عنها. هي تسأل الآن، هل فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفقت عليه زوجته؟ وما قولكم لهذا النوع من الرجال؟ وما الأدعية التي تنصحونني أن ألتزم بها حتى يرزقني الله تعالى بزوج مكتمل الرجولة يعينني على أمر الدنيا والآخرة؟
1: أولا، لنقرر الحكم الشرعي المتعلق بالنفقة. فكتاب الله تعالى ناطق بأن النفقة واجب على الرجل لامرأته وليس العكس. ربنا جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول كذلك سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولما تحدث القرآن الكريم عن المولود وحقوق هذا المولود وحقوق الأم، قال: وعلى المولود له، أي الأب الذي هو الزوج، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فكتاب الله عز وجل ينص على أن الإنفاق على الزوجة واجب شرعي على الرجل، صراحة وتلويحا، تصريحا وتلويحا في كتاب الله عز وجل. وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على ما تقدم. سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك ناطقة شاهدة بأن الإنفاق واجب على الرجل لامرأته، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع، قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ثم قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذا يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر ما يوصي به عباده المؤمنين، ويؤكد على أن النفقة بالمعروف مما تحتاج إليه المرأة وما تحتاج إليه الأسرة، والكسوة إنما هي على الرجل. لما كانت تأتيه بعض النساء يشتكين من شح أزواجهن في الإنفاق عليهن، ما كان عليه الصلاة والسلام يوجه النساء إلى أن يتولين أمر النفقة، وإنما كان يقول: خذي ما يكفيك، خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف. فلو كانت المرأة هي المعنية لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله بحاجة إلى أن يوصي المرأة أن تأخذ ولو بدون إذن زوجها ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف دون مجاوزة للحدود. وعلى هذا أجمع المسلم أن النفقة واجبة على الرجل، وأنه هو المسؤول عن الإنفاق على البيت. كلكم راع، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كلكم راع، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. أما
0: موضوع خديجة رضي الله عنها،
1: هذا أعجب استشهاد. وهذا الاستشهاد يدل على أن أولياء هذه المرأة والخطاب إنما هم طامعون في أموالها، وأنهم مخالفون لشرع الله تبارك وتعالى، فينتقون بعض الشواهد من سيرته عليه الصلاة والسلام ويضعونها في غير موضعها. السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها كانت تواسي رسول الله صلى الله عليه وآله من مالها بطيب نفس منها، وبعد أن عقد عليها وتزوجها فهي التي بادرت وأكبر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الموقف النبيل الشريف، إذ إنه عليه الصلاة والسلام وصفها بقوله: لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وأعطتني حين حرمني الناس، وواستني بمالها حين منعني الناس. والمقصود من ذلك أنها سخرت مالها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وللدعوة إلى الله تعالى، ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله ونصرة المؤمنين. وكان ذلك بطيب نفس منها ومبادرة منها دون طلب من رسول الله صلى الله عليه وآله. ومع ذلك فقد كان هو القيم على الأسرة، المنفق عليها، لكنها لأنها كانت ذات مال فإنها كانت تواسي، وهذا مما يحمد في النساء. فلو كان التوجيه بأن تقف مع زوجها، أي هذه المرأة بعد أن تتزوج الكفء كما قالت هي المكتمل الرجولة، بمعنى أنها تشير إلى أن يكون قائما بحقوق المرأة، قائما بحقوق الأسرة، مستعدا لذلك، فإنها تنصح توجه أنها تعين زوجها وأن تقف معه، وإن كانت ذات مال أن تسانده بطيب نفس، هذا لا حرج فيه. لكن أن يجعل الأمر وكأن النفقة واجبة عليها ويستشهد بموقف السيدة خديجة، فهذا لا صحة له. وقد تقدم بيان أن هذا مناقض معارض لما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مخالف لإجماع المسلمين وعلمائهم عبر القرون المتلاحقة، والله تعالى المستعان.
0: تبقى جزئية أخيرة،
1: نعم،
0: يعني قد لا نستطيع تجاوزها، هل هناك أدعية معينة تساعدها في أن توفق بزوج صالح؟
1: نعم، هذا هو الدعاء الذي تحتاج إليه،
0: نعم،
1: أن تسأل ربها تبارك وتعالى أن يكتب لها الزوج الصالح المرضي في خلقه ودينه، الذي تسعد معه ويسعد معها ويقوم بحقوقها،
0: نعم،
1: فتلجأ إلى ربها متضرع. وأن يعني تضيف إلى هذا أن تدعو ربها تبارك وتعالى أن يهدي وليها، أيا كان وليها من والد أو من أخ، فأن تهديهم، أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يفقههم في الدين، فتجتهد في ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الزوجة الصالحة الذي يقوم بحقوق الزوجية وترضى به، وترضى به في دينه وخلقه، وتسعد معه، وأن يكتب لها الله تبارك وتعالى زواجا مباركا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. طيب السائل يقول: أخت مريم تقول: إذا كان شخص خرج من أنفه دم قبل الصلاة ثم بعد ذلك انقطع وتوضأ للصلاة وصلى، وبعد الانتهاء من الصلاة خرج منه بلغم وكان ذلك البلغم فيه دم، فهل ذلك الدم الخارج مع البلغم يعني تنتقض به الصلاة أم تعتبر الصلاة صحيحة؟
1: بما أن هذا الدم خرج مع البلغم بعد الصلاة، وكانت قد توضأت قبل الصلاة بعد انقطاع الدم، فإن صلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا شيء عليها
0: إن شاء الله. الأخ محمد يقول في قوله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، لماذا جاء ذكر التكذيب بصيغة الماضي والقتل بصيغة الحاضر؟
1: نعم، في هذه الآية الكريمة أولا الآية فيها تفصيل بعد الإجمال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، الآن بدأ التفصيل، ففريقا، ولذلك قدم المفعول به أولا للشروع في التفصيل بعد الإجمال وللتشويق والاهتمام، هذه فائدة إضافية غير التي سأل عنها. ثم قال: كذبتم، لأن التكذيب متقدم وقد صدر منهم. وقال: وفريقا، هذا التفصيل الآخر، تقتلون، مع أن القتل حاصل أيضا في زمن ماض، لكن الإتيان بصيغة المضارع لحكاية حدث ماض فيه حكم بيانية بلاغية، أولها تصوير المشهد وكأنه يحصل أمام المخاطب، وهذا تكرر في أكثر من مناسبة، ينقلك هذا الخطاب من التعريف بالماضي إلى تصوير ذلك المشهد الذي حصل في الماضي وكأنك تراه يقع أمامك الآن. ولما يكون ذلك؟ لهول هذا المشهد، فكأن القرآن الكريم هنا يريد من المخاطبين أن يتصوروا هول هذا الجرم الذي اقترفه هؤلاء بقتلهم الأنبياء، فاستعمل صيغة المضارع لحكاية الحال ولإظهار الاهتمام ولتصوير المشهد وكأنه يقع الآن. ثم يضاف إلى ذلك التنبيه، تنبيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن هذا شأن هؤلاء اليهود في الماضي وهم غير منفكين عنهم في الحاضر، ففيه تنبيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين إلى أنهم كما قتلوا في الماضي فإنهم لا يتورعون عن قتل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الحاضر. وهذا ما أثبته التاريخ، فقد حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمحاولات شتى، منها السم ومنها إلقاء الحجر الشديد ومنها المقاتلة وتهييج الناس، تأليب المشركين والتمالؤ مع المشركين، فهذه المعاني كلها حاضرة في استعمال صيغة المضارع هنا بدل صيغة الماضي، والله تعالى أعلم.
0: طيب، بما أننا يعني مع التفسير، يونس التوبي يقول: ما الفرق بين النداء القرآني يا بني آدم ويا أيها الناس؟
1: نعم، والذي ورد في كتاب الله عز وجل بنداء يا أيها الناس أكثر، أكثر من الخطاب بيا بني آدم. والذي أذكره أن خطاب يا بني آدم ورد أكثره في سورة الأعراف، وورد في موضع آخر لكنه أقل من الخطاب يا أيها الناس. هذا فقط مدخل لفهم الجواب، والمعنى مختلف. المواضع التي فيها الخطاب يا بني آدم يراد منها التذكير بقصة آدم عليه السلام، وهذا المعنى يتكرر ليس بأسلوب النداء فقط وإنما بالتذكير بقصة آدم عليه السلام. وذلك لأسباب ينبغي أن يتعرف عليها، لأن فيها بياناً لكرامة بني آدم.
0: ولقد كرمنا بني آدم.
1: ولأن فيها ولأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام. ولأن فيها بياناً للاستخلاف، تذكيراً بالاستخلاف، أن بني آدم استخلفوا في هذه الأرض. ومهمة الاستخلاف تعني تحمل هذه الأمانة التي أمرهم الله تبارك وتعالى بتحملها، وفيها تذكير بنعمة الله عز وجل على آدم وبني آدم بأن تكفل بتعليمهم وآتاهم الملكات التي يتمكنون بها من التعلم والاستنباط والاجتهاد، وفيها تذكير بالتوبة، أن الخطأ يمكن أن يقع ولكن الفارق بين آدم عليه السلام وإبليس كان أن آدم استغفر وتاب وأناب، آدم وزوجه استغفرا وتابا وأنابا إلى الله تعالى، أما إبليس فقد أبى واستكبر. إذن هذه المعاني حاضرة، ولذلك فالسياقات التي يرد فيها النداء بيا بني آدم يراد منها التذكير بهذا الأصل، يراد منها التذكير بالقصة الأولى لما تحمله من هذه المعاني الجزلة التي لم تكن حدثا عاديا، كان حدثا جليلا، حدثا عظيما. فأرادت هذه الآيات أن تصل بين هذا المخاطب وبين هذا الأصل.
0: نعم.
1: بهذه المعاني والحكم التي اشتمل عليها قصة خلق آدم عليه السلام.
0: نعم.
1: أما ولذلك فإنها في الغالب تحمل، أي هذه النداءات الخطاب يا بني آدم يحمل مواعظ.
0: نعم.
1: ويحمل عبرا وعظات. أما الخطاب يا أيها الناس فلا يراد منه الالتفات إلى هذا الجانب، يراد منه فيه أحكام عامة لعموم الناس، وفيه وعد ووعيد، وفيه تذكير، لأن المقصود هو هؤلاء الناس الذين هم أمة الدعوة، الذين يخاطبون بهذا الدين والذين يخاطبون بهذا القرآن، أقروا أو لم يقروا بالأصل. فهذه خطابات في كتاب الله عز وجل يخاطب بها الناس، المجتمع بني البشر، بقطع النظر عن أصولهم وأعراقهم ومعتقداتهم يخاطبون بهذه الخطابات. ولذلك اشتملت على وعد ووعيد، اشتملت على أوامر بالتوحيد، اشتملت على أوامر بعبادة الله تبارك وتعالى على جهة الإجمال لا على جهة الفرائض والواجبات الشرعية التي خوطب بها المؤمنون بخطاب يا أيها الذين آمنوا. بهذا يتضح الفارق، والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير، بارك الله. شكرا جزيلا لكم. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان، نشكركم أيضا. نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصواف، وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحة، أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة. قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإيماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. أخبرتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
2: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
2: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
2: آمين.
1: وانشر علينا ثواب حكمتك.
2: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
2: آمين.
1: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
1: نزال الحديث حول مسائل التي تفرع عليها العمل زين الجائز والعمل غير الجائز وماذا والعبث وكذاك. ذكرنا معكم هناك بعد ذكر البيت وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به قد لاحا. ذكرنا كم مسألة معكم هنا؟
2: 14 مسألة.
1: كم؟
2: 14 مسألة.
1: ذكرنا 14 مسألة. إيش آخر مسألة؟
2: نعم.
3: كذلك من يقلب الحصباء في نقلها الخلاف جاء.
1: ما كذاك بيت؟
2: نعم.
1: لحظة يا أحمد. كذاك من يقلب
3: الحصباء
1: في
3: نقلها الخلاف جاء.
1: كده انكسر البيت معك. من يتبنى؟ تفضل.
2: كذاك من يقلب الحصباء في نقلها الخلاف أيضا جاء.
1: في نقلها الخلاف
2: أيضا جاء.
1: أيضا جاء. نعم. هذا على كل حال هنا عمل ولا عبث؟ هذا
2: عبث.
1: وذلك ذكر الخلاف وكذلك.
2: نعم.
1: ما يصلي ويقلب الحصبة حصل زين، هذا عبث. وقال ورد النهي عن العبث أليس كذلك؟
2: نعم.
1: وخاصة ورد النهي عن إيش؟ أن يقلب المصلي الحصى، يقلب المصلي الحصى وهو في الصلاة. إيش قال الحديث؟
2: نعم. عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اذا قام احدكم في الصلاه فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه. رواه الترمذي.
1: اي ثاني.
2: عن معيقيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح الحصى وانت تصلي، فان كنت لا بد فاعلا فواحده لتسويه الحصى. رواه ابو داود.
1: زين أحسن شكرا. طيب المسألة كم؟
2: خمسة.
1: وقدس بفعله من حرك خاتمه تعمدا لو أدرك. وقدس بفعله من حرك خاتمه تعمدا لو أدرك. ايش معنى المسألة هذه؟ ايش معنى المسألة؟
2: نعم.
4: أن من حرك خاتمه وهو في الصلاة.
1: نعم.
4: فقد أسأ في
1: نعم.
4: صلاته.
1: نعم.
4: ولو أدرك صحة الصلاة.
1: نعم.

0: وشرب عمدا لا يجوز فيها، والأكل فاتركه فكن نبيها. والشرب عمدا لا يجوز فيها، والأكل فاتركه فكن نبيها. هل شبه المسألة؟
1: نعم،
0: مروان،
1: أن الشرب والأكل في الصلاة عمدا لا يجوز
0: لا يجوز. هل له أن يأكل أو يشرب في صلاته؟
1: لا، ليس له.
0: طيب، عمل هذا؟
1: نعم، عمل
0: جائز؟
1: غير جائز.
0: طيب، هل هو ناقض للصلاة؟
1: نعم، ناقض.
0: يجب ناقض للصلاة، يدخل تحت العمل الذي هو غير جائز.
1: نعم،
0: كذلك وكل عمل غير جائز لكن حال فهو ناقض للصلاة.
1: نعم،
0: كما تقدم معكم. ما كذلك؟
1: نعم.
0: زين، المسألة
2: 17.
0: وإن يكن ظن خروج البلل قيل له ينظره بالمقل، وإن يكن بالليل أجر الذكرى بيده في فخذه مختبرا، يفعل ذاك من وراء الثوب ويلمس الموضع عند الريب، فإن رأى شيئا أعاد ومضى، إن لم يجد شيئا هناك عرضا. ورخصوا في ذاك للتبين حتى يكون الفعل عن تيقن، ولا أقول ينظرا أو يلتمس، بل يمضيا ويتركن الملتبس. والشك في الناقض عفو نقلا معناه عن نبينا متصلا صلى الله عليه وسلم. مر الأبيات. وإن يكن ظن خروج البلل قيل له ينظره بالمقل، وإن يكن بالليل أجر الذكرى بيده في فخذه مختبرا، يفعل ذاك من وراء الثوب ويلمس الموضع عند الريب، فإن رأى شيئا أعاد ومضى، إن لم يجد شيئا هناك عرضا. ورخصوا في ذاك للتبين حتى يكون الفعل عن تيقن، ولا أقول ينظرا أو يلتمس، بل يمضيا ويتركن الملتبس. والشك في الناقض عفو نقلا معناه عن نبينا متصلا صلى الله عليه وسلم. جيبوا المسألة قبل وخلبينوا، هل هذا من عمل ولا من عبث، وهل هو من عمل جائز ولا غير جائز، وهل هو راجع لإصلاح الصلاة أم لا. قبل بينوا المسألة، ايش معنى المسألة هذه؟
1: نعم،
0: تفضل.
1: شخص كان يصلي،
0: نعم،
1: وفي أثناء صلاته،
0: نعم،
1: ظن خروج بلل منه،
0: منه، نعم،
1: فقيل يجري الذكر على فخذه.
0: أول شيء ينظر،
1: نعم، ينظر بعينيه،
0: لأن قال قيل له ينظره
1: بالمقل.
0: زين،
1: أولا ينظر،
0: نعم.
1: أما إذا كان في الليل،
0: نعم،
1: فإنه يجري ذكره على فخذه
0: أو أعمى،
1: أو أعمى.
0: زين،
1: ثم بعد ذلك يلمس،
0: نعم،
1: فإن وجد بللا،
0: نعم،
1: أعاد الصلاة.
0: نعم.
1: وهناك قول آخر،
0: لكن لمس يكون كفال، ويقرأ الذكر يكون من وراء،
1: من وراء الثوب. نعم.
0: حتى هيش حتى لا يلمس العورة، فإن تأخذ بذلك وضوء. ما كذلك؟
1: نعم.
0: زين،
1: وقيل لا ينظر ولا يلمس،
0: لكن نظر، هو مثلا نظر،
1: نعم،
0: نظر أو أقرى الذكر الفخذ وجد بللا، ماذا يفعل؟ يواصل صلاته ولا يعيد صلاته؟
1: يعيد صلاته،
0: يعيد صلاته. وإن لم يجد شيئا،
1: وإن لم يجد شيئا يواصل صلاته،
0: يواصل صلاته.
1: نعم.
0: طيب، تين من هذا؟
1: نعم.
0: الشيخ مو يقول في هذا المسألة،
1: الشيخ يقول أنه لا ينظر ولا يلمس، بل يواصل صلاته.
0: نعم، يواصل صلاته.
1: نعم.
0: لماذا؟ إيش بهش تجيب حديث هناك؟ قال والشك في الناقض عفو نقل معناه عن نبينا متصلا. شيء الحديث ابن عباس.
1: نعم شيخ.
0: نعم.
1: هذا. إذا شك أحدكم في صلاته،
0: نعم، فلا ينصرف.
1: فلا ينصرف حتى يشم، حتى يسمع صوتا أو يشم ريحة.
0: يشم ريحة. الشك معفو عنه.
1: نعم.
0: الأصل هو الأصل على طهارة. كيف من يلتمس وكيف الحال يعني ينظر وكيف يفعل هكذا يعني. لكن الحال الأصل هو على طهارة. ما كذلك؟
1: نعم.
0: حتى يتقن الطهارة. طيب، سؤال رهيب، توقف في المعنى، ممكن تأتي العبارة مرة أخرى؟
1: نعم.
0: العبارة أوضح.
3: من شك وهو في صلاته،
0: نعم،
3: في خروج بلل،
0: نعم،
3: من

0: نعم.
1: فقيل له أن ينظر أن ينظره حتى يتيقن هل خرج منه شيء أو لا.
0: نعم.
1: فإن وجد أنه خرج
0: منه، وإذا كان بالليل مثلا،
1: وإن كان بالليل
0: نعم،
1: فإنه يجري يجري
0: ذكر على الفخذ،
1: ذكر على الفخذ
0: حتى يتبين شيء مبلل ولا ما فيه بلل.
1: نعم.
0: زين.
1: فإن تبين أن فيه بللا أعاد صلاته.
0: نعم.
1: وإن تبين له عدم وجود شيء، عدم وجود شيء من البلل،
0: يواصل صلاته.
1: يواصل صلاته.
0: طيب انتهينا من الخبر.
1: نعم.
0: هذا هذا هذا الذي ذكره هنا، الذي ذكره هنا يعني عبث ولا عمل؟
1: هذا عمل.
0: عمل. لأن قصد به معنى.
1: نعم.
0: طيب.
1: نعم.
0: عمل هذا الذي على حسب على حسب القول، هذا عمل يعني جائز ولا غير جائز؟
1: عمل جائز.
0: لماذا جائز هذا؟
1: من أجل إصلاح لإصلاح الصلاة.
0: إصلاح الصلاة. حتى إيش؟ حتى يكون ما يبني صلاة، ما يبني صلاته على على شك.
1: على شك.
0: حتى تبين له الأمر ويبني صلاته صلاته على يقين. لأن ذكر إذا وجد شيئا فإنه يعيد الصلاة، ما كذاك؟ وإذا لم يجد شيئا تيقن أنه لم يكن هناك شيء، ها؟ وبنى صلاته على إيش؟ على يقين، ما كذاك؟
1: نعم.
0: هذا بكر الخلق. وهذا عمل جائز لإصلاح الصلاة. بالنسبة إلى النظر وبالنسبة إلى اللمس عمل جائز لراجع لإصلاح الصلاة. نعم. الشيخ ماذا يقول لنا؟ إيش يقول في هذا العمل؟
1: يقول بأنه لا ينظر ولا يلتمس.
0: ولا يلتمس.
1: بل يمضي في صلاته.
0: في صلاته. لأن الأسرع هو على طهارة. حتى إيش؟
1: حتى
0: يتيقن ذلك. وكذلك ولا نعم. أقول ينظرا أو يلتمس. ماذا يفعل؟ بل ينظر ويتوكلن الملتمس. نعم. والشك في الناقض عفو نقل معناه عن نبينا متصلا. والحديث في هذا زين، إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويشم ريحا. يعدنا سؤال، لو استمره على صلاته وبعد أن سلم نظر وجد هناك بلل، هل عليه على الصلاة ولا ما عليه على الصلاة؟
2: عليه.
0: نعم
2: عليه.
0: عليه على الصلاة، لأن تبين له أن ذاك البلل الذي حس به هو بلل، أليس كذلك؟
2: نعم.
0: نعم. هذا بعض العلماء قال لا إعادة عليه. لأي شيء؟ لأنه لم يتيقن ذلك البلل، خروج البلل إلا هيش إلا بعد
2: الصلاة،
0: إلا بعد أن صلى، ما كذلك؟
2: نعم.
0: هذا شك فقط يعني، هو على الأصل على على طهارة، ما كذلك؟ وأحرم على طهارة، واستمر في صلاته على طهارة، وإنما تبين له وتيقن له ذلك بعد أن سلم من صلاته، على هذا لا يعاد عليه. واضح؟
2: نعم.
0: تبيه. طيب. زين. من منك يقرأ الأبيات؟
2: نعم شيخ.
0: تستفيد بها؟
3: وإن يكن ظن خروج البلل قيل له ينظره بالمقل، وإن يكن بالليل أجرى الذكر بيده في فخذه مختبرا، يفعل ذاك من وراء الثوب ويلمس الموضع عند الريب،
0: عند الريب،
3: عند الريب، فإن رأى شيئا أعاد ومضى، إن لم يجد شيئا هناك عرضا. ورخصوا في ذاك للتبين حتى يكون الفعل عن تيقن، ولا أقول ينظرا أو يلتمس، بل يمضيا ويتركن الملتبس. والشك في الناقض عفو نقلا معناه عن نبينا متصلا.
0: زين أحسن، شكرا شكرا، بارك الله فيكم. طيب زين، مسألة كم؟ 18. نعم. ومن يخف من حية أو عقرب فإنه يقتله وينصب. نعم. إيش معنى المسألة دي؟
4: نعم.
0: نعم.
4: من كان في صلاة.
0: نعم.
4: ورأى حية أو عقرب.
0: نعم.
4: فخاف أن تلدغه.
0: نعم.
4: فإن له أن يقتله في الصلاة.
0: في الصلاة.
4: نعم.
0: نعم. خافه ما قال، قال ومن يخاف.
4: نعم.
0: كان بعض العلماء قال له أن يقتله ولو لم يخاف.
4: نعم.
0: لأنه ورد حديث فإن تقتلوا الحية والعقرب ولو كنتم في الصلاة، ما كذلك؟
4: نعم.
0: زين. طيب هذا عمل ولا عبث؟
4: هذا عمل.
0: عمل جائز؟
4: جائز.
0: جائز. يعني الأمر خارج عن الصلاة، وقد يكون راجع لإصلاح الصلاة. نعم. لأن هذا الحال سيشتغل، ربما إذا خاف منها
4: سيشتغل
0: عن ذلك. وكذلك.
5: نعم.
0: لكن بعض العلماء يقول ولو لم يخاف ذلك. حيث على هذا ولو لم يخاف ذلك يكون عمل اللي عمله إيش خارج عن الصلاة. ولا بأس به. زين طيب. زين. وقيل للمرأة إذ تصلي ترضع ابنها لخوف الشغل. وقيل للمرأة إذ تصلي ترضع ابنها لخوف الشغل. شو معنى البيت أول؟
3: فهم. إذا كانت المرأة تصلي كان ابنها يصيح.
0: صح.
3: فإنها تقوم ترضعه.
0: من له له تحمله وترضعه.
3: نعم.
0: ذاك.
3: نعم.
0: ليه شيء؟
3: حتى لا يشغلها عن الصلاة.
0: حتى لا يشغلها عن الصلاة.
3: يشغلها عن الخشوع.
0: أحسنت شكرا. طيب هذا عمل ولا عبث؟
3: عمل.
0: عمل. جائز ولا غير جائز؟
3: جائز. جائز.
0: راجع.
3: يصلح
0: الصلاة. وذاك لي.
3: نعم.
0: قد روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في كان يصلي الفجر فقال في الركعة الأولى سورة مريم وفي الركعة الثانية قال سورة الإخلاص. عندما سئل عن ذلك قال سمعت صبيا يصيح فخشيت أن تكون أمه معنا في الصلاة فرحمتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لأن لابد ستشتغل عن صلاتها ما كذاك؟ أليس كذلك؟ نعم. زين. مسألة كم؟ كم؟
6: 20.
0: مثلا ومن رأى حال الصلاة رجلا يقتل إنسانا له قد جهلا فإنه مخير في الشرع ما بين حفظها وبين القطع لأنه يمكن أن يكون بالحق والباطل يقتلونه. مرة الأبيات. ومن رأى حال الصلاة رجلا يقتل إنسانا له قد جهلا فإنه مخير في الشرع ما بين حفظها وبين القطع لأنه يمكن أن يكون بالحق والباطل يقتلونه. أول شيء يسمع المسألة حبيبي.
3: نعم.
4: نعم.
0: فضل.
4: من رأى في حالة صلاته رجلا يقتل إنسانا آخر.
0: نعم.
4: ففي هذه الحالة هو مخير.
0: نعم.
4: بين أن ينقذه أو يواصل في الصلاة.
0: نعم. كيف مخير؟ ليش مخير؟ مع ذلك يقتل شخص ويشاهده ويعرفه.
4: نعم.
0: وعنده استطاعة على التنقية.
4: نعم.
0: كيف مخير؟
4: لأن الضامن في هذه الحالة يكون قاتل.
0: ما علّه هو بكذاك؟ ما علّم بأن الضامن هو قاتل؟
4: لأنه يمكن أن يكون يقتله لحق أو لباطل.
0: لأن القتل يحتمل أن يكون لحق أو باطل ما كذاك؟
4: نعم.
0: فما دام يحتمل فهذا مخير ما بين إيش أن يواصل صلاته وبين يقطع صلاته. ما كذاك؟
4: نعم.
0: هكذا بعض العلماء قالوا يعني مخير هذا مخير بين إيش بين يواصل صلاته وبين قطعها.
4: نعم.
0: ما كذاك؟ لماذا؟ لأن القتل هذا القتل لم يتبين له هل هو حق أو باطل.
4: باطل.
0: ما كذلك؟
4: نعم.
0: ولذلك قال مخير في قطع الصلاة وحفظها. معنى بعض العلماء قال لا يقطع صلاته ويذهب للتنجية لأن الأصل في القتل إيش؟ حرام. الأصل عدم الجواز. ما كذلك؟ حتى يتبين على أن على أن القتل كان حقا. ما كذلك؟ إذا لم يتبين له ذلك فحينئذ لابد من يذهب يقطع صلاته ويذهب للتنجية. وهذا القول هو الذي صححه القطبي رحمه الله عليه على أنه يقطع صلاته زين ويذهب للتنجية. ثم ذكر النووي على ذلك قال وذاك إن لم يستغث وينصره إذا استغاث من عدو يقهره. الكلام هذا يعني أن مخير إذا لم يستغث به المقتول الذي يريد قتله ما كذلك شيء؟
4: نعم.
0: إذا لم يستغث به المقتول فحينئذ فإذا استغاث به فإنه يغيثه ما كذلك؟ من هذا التخير ما بين قطع الصلاة بين حفظها إذا لم يستغث به فإذا استغاث به فإنه يقطع الصلاة وذاك إن لم يستغث وينصره إذا استغاث من عدو يقهره ما كذلك؟ على كل حال الحديث له بقية وهذا الوقت انتهى نواصل معنا بقي بعض المسائل بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى من نواقض الصلاة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل واث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بداية في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر، واليوم ألتقيكم مع كلمة من الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي كلمة لينة، لنتدبرها سويا. يقول سبحانه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إن هذه الآية الكريمة من سورة الحشر نزلت في حادثة تاريخية عظيمة، حين حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير الذين خانوا العهد ونقضوا الميثاق وأرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهدوه. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم أمر عليه الصلاة والسلام بقطع بعض نخيلهم لإضعافهم نفسيا واقتصاديا، وكان ذلك بإذن الله تعالى وحكمته. فأنزل الله هذه الآية تبيينا لحكم ما حدث، فقال عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي أن ما قطعتم من النخل وهو اللينة أو ما تركتموه لم يقطع، فذلك كله لم يكن عبثا ولا عدوانا، وإنما بإذن الله تعالى وتقديره لحكمة أرادها سبحانه، وهي إذلال الفاسقين الذين تجرأوا على الله ورسوله، وليعلم المؤمنون أن كل أمر بإذن الله، وأن تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بوحي من الله. أما كلمة لينة في اللغة فهي نوع من أنواع النخل الطيب الثمر، وقيل هي النخلة عموما، وسميت لينة للين ثمرها وحلاوته، والمعنى أن كل ما فعل من قطع أو إبقاء لتلك النخيل كان بإذن الله تعالى. أيها المستمعون والمستمعات، إن في هذه الآية دروسا عظيمة بليغة، أولها أن النصر من عند الله، وأن الإذن الإلهي هو سر كل نجاح أو نصر في حياة المؤمن، فليس الأمر بيد البشر، وإنما هو بتقدير العزيز الحكيم، فقد يقطع المؤمن شجرة بإذن الله لحكمة، وقد يتركها بإذن الله لحكمة كذلك، ولكن الله هو الذي يقدر الأمور بمقاديرها، فلا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه. وثانيها أن الله تعالى أراد أن يعلم عباده أن الطاعة لا تكون بالرأي، وإنما تكون بالوحي والاتباع، فالصحابة رضي الله عنهم لم يقطعوا النخل من أنفسهم وإنما امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون في حياته مطيعا لله ولرسوله، لا يقدم رأيه على أمر الله ولا هواه على شرعه. وثالثها أن في الآية تربية للمؤمنين على الإخلاص والنية الصالحة، فإن الفعل نفسه قد يكون طاعة إذا قصد به وجه الله، وقد يكون عدوانا إذا خرج عن إذن الله. فما قطع من النخل كان عبادة وطاعة، لأن القصد منه هو نصرة دين الله، وما ترك كان عبادة أيضا، لأن الإبقاء كان بإذن الله. وهكذا تتقلب حياة المؤمن كلها بين إذن من الله وطاعة له، فهو في عبادة دائمة ما دام قلبه موصولا بربه. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الهجرة النبوية وتفكيك العصبيات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد تعالى ما أشرق الصبح حاملا قناديل آمال، فألهم النفوس حسن السعي لصالح الأعمال. ما أعظم الدروس المستلهمة من الهجرة النبوية الشريفة، فقد كان ذلك الانتقال التاريخي إلى المدينة المنورة مرحلة مفصلية وفجرا جديدا في الفلسفة التي تبنى عليها المجتمعات، فها هي أبعادها تتجاوز الانتقال المكاني، محدثة ثورتها الواعية في منظومة القيم، قوامها تفكيك العصبيات الجاهلية وإرساء قواعد التكافل الشامل. فها هم المهاجرون يفدون إلى يثرب، حاملين إيمانهم، تاركين أموالهم وديارهم، وكانت البيئة المستقبلة يعيش أهلها رواسب الجاهلية ومخلفات الصراعات القبلية، حيث طال أمد الحروب وتعاقبت العقود ونيرانها لا تخبو بينهم. فكانت المؤاخاة التاريخية خطوة فريدة تهاوت أمامها اعتبارات الأنساب والقبلية والطبقية، وحلت مكانها الأخوة الإيمانية الرابطة الأسمى، وترجمت تلك المؤاخاة ممارسات تكافلية حية شملت تقاسم الأموال والخبرات، ولم تكن شعارات عاطفية، فمحى نور الإيمان ظلمات الفوارق وأزال الحواجز وجمع القلوب تحت راية واحدة، فكانوا كالبنيان المرصوص. تماسك مذهل ما لبث أن تحول إلى مظلة أمان وطمأنينة حينما أبرمت وثيقة المدينة، فنظمت العلاقات بين جميع الأطياف في ظلال العدل والإنصاف. لقد قدمت الهجرة النبوية العلاج الناجع لظاهرة العصبيات المقيتة التي تهدد أمن المجتمعات وتعبث باستقرارها وتثير الفرقة وتغذي الانقسام بين أهلها، لترسي دعائم الأمن الاجتماعي القائم على رابطة الأخوة الإيمانية وعلى تكافل أبناء الأمة وحسن تعايشهم. بان الهدى بسواطع البرهان ومحى ظلام الشرك والكفران، الله أظهره وأيد عبده وعز جند الحق والإيمان، عاشوا بأفياء الهداية إخوة في غبطة بعناية الرحمن، ويشدهم فيها رباط تلاحم وعيونهم ترنو إلى الرضوان. فهيا بنا لله ربنا مستضيئين بمدرسة الهجرة الشريفة التي تسطع أنوارها للأمة لترشدها إلى مكمن قوة هذه المجتمعات وأمنها واستقرارها، حينما تعرض عن الانتماءات الضيقة وتتجه نحو إعلاء الكرامة الإنسانية، محولة تنوع أهلها إلى طاقات بناء وتكامل حضاري. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.

0: من أنباء الرسل. حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم ونرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء المتجدد مع أنباء الرسل ومع شيخنا الدكتور ناصر السابعي الذي نرتحل معه متدبرين كتاب الله تبارك وتعالى، متأملين ما كان عليه أولئك الصفوة الذين اختارهم الله واصطفاهم لإبلاغ رسالاته. حياكم الله شيخنا دكتور ناصر.
2: بارك الله فيكم.
1: إذن من الأنبياء الذين بعثهم الله تبارك وتعالى النبي صالح عليه السلام، وهذا النبي الكريم أرسل إلى قومه لكنهم عتوا واستكبروا وجانبوا دعوة الحق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان النبي صالح عليه السلام ينصح قومه ويدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، واستعمل في ذلك مجموعة من الطرائق بعد أن أبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى، وحاورهم ونصحهم ووعدهم بمغفرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا أنذرهم عذاب الله عز وجل. وكان لقوم صالح عليه السلام مجموعة من الخطايا: الكفر بالله سبحانه وتعالى، وجحد نعم الله عز وجل عليهم، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعم كثيرة، واستهزوا بنبي الله واستهتروا بوعيد الله. وكان لهم من تلك الأخطاء والخطايا شيئان رئيسان في الحقيقة، وهي خاتمة أفعالهم، حيث إنهم قتلوا أو عقروا الناقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم آية: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. وبعد ذلك دبروا مؤامرة لقتل النبي صالح عليه السلام، ولكن أنجاه الله تعالى منهم. ولكن عودا على مسألة الناقة، هذه الناقة أرسلها الله تعالى إليهم بعد أن طلبوا آية، حيث قالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. في كثير من الأحيان الأقوام يطلبون من أنبيائهم آية تدل على نبوتهم، وفي بعض الأحيان لا يكون ذلك الطلب حقيقيا، وإنما هو من باب الاستهتار والاستهزاء. وعلى الرغم من ذلك، ربنا سبحانه وتعالى أيضا يجيب هذا الطلب ليكون حجة أبلغ، وربما هناك من يستجيب أيضا ممن لم يؤمن قبل، ربما تكون هذه الآية التي يرسلها الله تعالى إليهم حجة أو سببا لاستجابة البعض. على الرغم من ذلك لم يستجيب. هذه الناقة أرسلها الله تعالى إليهم، وفي تمام هذه الآيات في سورة الشعراء قال: هذه ناقة لها شرب، ولكم الشرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. في أكثر من آية تكلم الله تعالى عن موضوع الناقة، هذه الآيات التي قرأتها الآن من سورة الشعراء. أيضا في سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وفي سورة القمر: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. وفي سورة الشمس يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. كيف كانت هذه الناقة آية؟ في الحقيقة القرآن العزيز لم يبين كيف صارت هذه الناقة آية، وهناك رواية تتكلم عن أن هذه الناقة خرجت من صخرة، ولذلك هي آية، يعني جاءت بشكل غير طبيعي، لم تولد من أم وأب، من أم وأب يعني، من وإنما جاءت بشكل غير طبيعي. طبعا القرآن الكريم لم يتكلم عن ذلك، ولكن وصفها بأنها آية، والآية في العادة هي الشيء الخارق للعادة الذي يعبر عنه علماء العقيدة بالمعجزة. القرآن لا يستعمل كلمة معجزة في مثل هذه المواضع، وإنما يستعمل كلمة آية. فهل كانت الناقة فعلا خرجت من صخرة كما هو موجود في روايات ليست في القرآن العزيز أم لا؟ هذا طبعا محتاج حقيقة إلى دراسة أيضا للروايات وللروايات الواردة في هذا الشأن، لكن بصورة إجمالية القرآن الكريم وصفها بأنها آية، وجعل الله تعالى لها يوما لشربها. يعني هناك قسمة حدثت، يوم للأقوام، لقوم صالح عليه السلام يشربون من موضع الماء المعروف والناقة لا تشرب منه، واليوم الآخر تشرب الناقة وهم لا يشربون. وهذا طبعا أيضا مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هناك ثلاثة أشياء طلب منهم فيما يخص الناقة. الشيء الأول موضوع الماء السقيا، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم تشرب هي وهم لا يشربون، وفي اليوم التالي على العكس هم يشربون وهي لا تشرب. طبعا بعض أهل التفسير يقول إن اليوم الآخر الذي لا تشرب فيه تنتج هي اللبن فيستفيدون منه، في اليوم الآخر تشرب، يعني في اليوم الأول تشرب وفي اليوم التالي تنتج اللبن والحليب. فهناك قسمة، طبعا هذا المعنى أيضا مذكور في آية أخرى في سورة الشمس في قول الله سبحانه وتعالى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني دعوها، دعوا ناقة الله ودعوا سقياها، اتركوها تشرب. فهذا الأمر
1: في يومها المحدد.
2: في يومها المحدد. الأمر الثاني بالنسبة للشيء المطلوب منهم بخصوص الناقة موضوع الطاعة، يعني الأمر الأول الشراب، الأمر الثاني الأكل والطاعة. قال الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. إذن هي تأكل من غير أن تمنع من ذلك. إذن الأمر الأول الشرب، تشرب في اليوم الذي لا يشربون فيه، لا يشربون أو يعني لا يستقون من تلك العين ومن ذلك البئر. والأمر الثاني أنها تأكل كما تشاء. الأمر الثالث أنها لا تمس بسوء، لا تؤذى، لا تعذب، لا تعقر، لا تصد. فهذه الأشياء الثلاثة طلب منهم، وكلها موجودة في كتاب الله تعالى، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. هذا بالنسبة للناقة.
1: إذن الناقة جعلها الله تبارك وتعالى آية لقوم ثمود الذين بعث إليهم هذا النبي الكريم، النبي صالح عليه السلام. الآن نستمع لهذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: أنباء الرسل، من أنباء الرسل. أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم، من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، لقد عدنا إلى القصص الحق وإلى أنباء الرسل التي تجسد ملحمة الصراع بين الحق والباطل، وتبين لنا كيف ينحرف هؤلاء أصحاب الباطل رغم سطوع براهين الحق. وهذا ما حدث لقوم صالح عليه السلام، قوم ثمود، الذين جاءتهم آية بينة وهي الناقة. تفضل شيخنا الدكتور ناصر السابعي الذي كان يحدثنا عن هذا الموضوع، مشكورا.
2: نعم، بعد أن عقروا الناقة وخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى لم يكفهم ذلك، وإنما بدأوا في تدبير مؤامرة لقتل النبي صالح عليه السلام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمهلهم 3 أيام بعد أن عقروا الناقة، قال تمتعوا في داركم 3 أيام. وبدأوا خلال هذه الأيام بالتخطيط لقتل النبي صالح عليه السلام. قال الله جل شأنه: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. نلاحظ أن القرآن الكريم بيّن العدد 9 رهط، والسر في هذا العدد الله أعلم، يعني ما السر فيه، لكن كان العدد 9، وهم من علية القوم، وهم الذين كانوا يديرون المشهد كما يبدو، ويحيكون المؤامرات، وتزعموا أقوامهم، وهم الذين كانوا على رأس هذه الفتنة. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله، تقاسموا يعني يحلف بعضكم لبعض، اتفقوا على تدبير مؤامرة أن يحلف بعضهم لبعض، تقاسموا من القسم اليمين، يحلف بعضهم لبعض أن يبيتوا النبي صالح عليه السلام وأهله، يعني الهجوم عليه في الليل ويقتلون أهله أيضا. يعني كما يبدو أن هذه المحاولة كانت في أواخر يعني بقاء هؤلاء الأقوام وبعد أن قتلوا الناقة. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، وثم ننكر نقتله هو وأهله، ثم ننكر ذلك ونقول إننا لم نكن موجودين بمشهد هذه الحادثة وإنا لصادقون. هذا طبعا مؤامرة وخطة ومكر لقتل النبي صالح عليه السلام، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا مكر، وهذه مؤامرة، وهذا عمل خبيث اجتمعوا عليه واتفقوا عليه، وهذا شأن المستكبرين. هناك مؤامرات يحيكها أهل الاستكبار، وهذا طبعا أيضا متكرر في شتى الأزمان وفي عوالم كثيرة وفي أمم عديدة، وهو شأن الكثير من الحضارات التي تدمر بمثل هؤلاء الأقوام الذين يقودون شعوبهم وأممهم ويقودون العالم أحيانا إلى الدمار وإلى الهلاك. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ربنا سبحانه وتعالى طبعا هنا مكر الله هو تدبيره عز وجل، تدبيره الخفي الذي لا يدركه أمثال هؤلاء، وهذا يسمى في علم البلاغة بالمشاكلة. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فإن فعل الله تعالى لا يوصف بالمكر، وإنما هو تدبيره سبحانه وتعالى، لكن بحكم أن المكر مذكور قبل في الكلمتين الأوليين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فالتعبير بالمكر يراد به في حق الله تعالى يراد به تدبيره سبحانه وتعالى العظيم، وهم لا يشعرون، خفية من غير أن يشعروا، وبعد أن أمهلهم ربنا سبحانه وتعالى 3 أيام بعد مقتل الناقة، ومر عليهم 3 أيام، وفي اليوم الرابع نزل بهم العذاب. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. بعد مقتل الناقة بدأوا في التدبير وعقد المؤامرة لمقتل النبي صالح عليه السلام خلال تلك الأيام 3، وفي اليوم الرابع حل بهم العذاب. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم، دمر هؤلاء الرهط 9، ودمر أيضا القوم المكذبون. طبعا هل القوم يتحملون تلك التبعة؟ طبعا، لأن القوم مساندون لهم ومؤيدون لهم وهم في نفس على نفس الخط، كما حدث أيضا في شأن عقر الناقة فعقروها. وبينما نجد في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يعني الذي عقرها شخص واحد، وكذلك في سورة الشمس.
1: لكن نسب يد الجميع لأنهم
2: نعم هو فعل الواحد وينسب أحيانا إلى الجميع لأنهم راضون والعكس متفقون. نعم. راضون ومؤيدون متفقون على ذلك. هذا فقط المنفذ، يعني هي جريمة اتفق عليها الجميع نفذها شخص واحد. وكذلك في سورة الشمس إذ انبعث أشقاها، أشقى أولئك القوم الذي عقر الناقة، فنفس الفكرة، قتلها واحد والمدبرون مجموعة وهم تسعة رهط والمؤيدون لهم القوم المكذبون، فنزل العذاب بهؤلاء الرهط التسعة وبالقوم المكذبين. يعني لم يؤاخذ أحد هنا بجريرة غيره، وإنما هذا طبعا فيما يخص عقر الناقة، وفيما يخص المؤامرة التي حاكوها لقتل النبي صالح عليه السلام، وإلا في الأعمال الأخرى أيضا والخطايا الأخرى التي فعلوها كافية في هلاكهم، لكن هذه اللحظة الحاسمة الذي ختموا به موقفهم تجاه نبيهم صالح عليه السلام، فدمرهم الله سبحانه وتعالى. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، لم يبقى أحد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى محاهم وبقيت آثارهم، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، بقيت المساكن، أما هم فانتهوا كما انتهى قوم عاد. ولذلك يعد قوم عاد وقوم ثمود من البائدين، من الأقوام البائدين الذين لا وجود أو لا عقبة لهم. فهذه كانت عاقبة قوم ثمود وهم قوم النبي صالح عليه السلام. طبعا موضوع العذاب هناك تفاصيل أيضا محتاجة إلى الوقوف عليها في لقاء خاص إن شاء الله.
1: أحسنتم شيخنا الدكتور ناصر السابعي، هكذا إذن تتجلى لنا في هذا القصص الحق وفي أنباء الأنبياء والمرسلين عليهم السلام هذه الحكم الإلهية العظيمة، ويتبين لنا أيضا ما كان عليها هؤلاء الأنبياء من ثبات وصبر ويقين وحكمة أيضا في مواجهة أقوامهم وفي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم شيخنا الدكتور ناصر السابعي، وشكرا لكم سمعين على حسن الإصغاء، وفي الختام نستودعكم الله وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابعي، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.

0: استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل في تعاقب الليل والنهار فسحة لترويح النفوس، وجعل في شريعته يسرا للمجتهدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان يعطي كل ذي حق حقه. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وعدناكم في الحلقة الماضية بعد أن وضعنا معا خطة العمر على أمل أن ينطلق كل واحد منكم بجدوله اليومي نحو معالي الأمور. ولكن قد يسأل سائل: لقد تحمست ووضعت خطة صارمة لحفظ القرآن الكريم والابتكار والعمل وطبقتها لأيام، ثم أصابني التعب وفترت همتي وتغيرت ظروفي، فهل أنا فاشل وكيف أستمر؟ من أجل هذا السؤال في هذه الحلقة لنضع اللمسة النهائية لأي خطة في الحياة، وهي لمسة المرونة والرفق بالنفس. أخي المستمع، نحن بشر مجبولون على الضعف والتعب، ولسنا ملائكة أو آلات تعمل بطاقة ثابتة لا تتغير. في حديث حنظلة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: لم ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا بالنار كأننا نراها رأي العين، فترق قلوبنا، فإذا خرجنا عافسنا النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافعتكم الملائكة في طرقاتكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة فساعة. فلابد للإنسان من الراحة بعد العمل الشاق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يؤسس لفلسفة المرونة: إن لكل عمل شرة، أي قوة وحماسة، ولكل شرة فترة، أي تراجعا وراحة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح. إذن الفتور هو محطة طبيعية، حين تتعب قلل من الجهد وخذ قسطا من الراحة، ولكن إياك أن تقطع الحبل تماما. إذا لم تستطع قراءة جزء من القرآن لمرض أو مشغلة فاقرأ صفحة أو ما تيسر من القرآن، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وهكذا يجب أن تكون خطة عمرك. إذا طرأ على حياتك تغيير، مرض مثلا أو فرصة عمل جديدة، فلا تقل تحطم جدولي، بل قم بإعادة توجيه البوصلة واستوعب المتغيرات بمرونة لتخدم هدفك الأعظم في نيل مرضاة الله وخدمة مجتمعك. وهنا نصل إلى النقطة الأهم، وهي سر الفتور. أحيانا ينقطع الإنسان لأنه أرهق جسده. إنك لا تستطيع عمارة الأرض بجسد عليل، ولذلك جاءت قاعدة الإسلام الذهبية: إن لجسدك عليك حقا. وهذا ما أدركته عمان في توجيهاتها، فلا يمكن الحديث عن اقتصاد وتنمية قبل الاهتمام بصحة الإنسان. ولذلك كانت أولوية الصحة جزءا أصيلا لا يتجزأ من محور الإنسان والمجتمع. إذا كانت الدولة تضع القوانين لتمنحك راحة لتستعيد صحتك ونشاطك لتكمل مسيرة البناء، أفلا تكون أنت رفيقا بنفسك في جدولك الشخصي؟ مارس الرياضة وكل طعاما صحيا وأعطي أهلك حقهم من وقتك، فإن ترويح القلوب ساعة بعد ساعة هو وقود الاستمرار، ومن أرهق نفسه انطفأت همته. أيها المستمع الكريم، كن طموحا في أهدافك، ولكن كن مرنا في خطواتك. إذا تعثرت يوما فاستغفر ربك ونم قرير العين، ثم استيقظ الفجر لتبدأ يوما جديدا بصفحة بيضاء. إن الوقت هو الحياة، وإن المرونة سر البقاء، وأن عمان تحتاج إلى عقولكم صحاحا نشطة مبدعة. شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارنا وأعماركم، وأن يستخدمنا لكل خير. دمتم بود وصحة ونجاح. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله

0: وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 92 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إنما يبلوكم الله به. وقد صدرت هذه الجملة بإن، وإن هنا مكفوفة عن العمل بما، بل هي مكفوفة عن الاختصاص، ولذلك جاءت بعدها جملة فعلية وهي يبلوكم به، فتدخل أو تتصل ما بإن فتحجبها عن العمل أو تمنعها عن العمل، وأحيانا تخرجها عن اختصاصها، واختصاصها أنها تدخل على الجملة الاسمية فتدخل على جملة فعلية. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولا يبعد أن تكون إن هنا للدلالة على التنبيه على أهمية الخبر وليست للتوكيد، لأن الخطاب لأهل الإيمان، وأهل الإيمان يسلمون بما يتنزل عليهم من وحي الله، وما كافة عن العمل، ويعدونها من الحروف الزوائد، فهو حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يبلوكم الله به، يبلو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالواو. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين، فقد التقى ساكنان وهما ميم الجمع، والساكن الثاني هو اللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. ويجوز أن نقول في الإعراب: الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، به جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والباء وهو حرف الجر متعلق بالفعل يبلو، يبلوكم به، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يبلو، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يبلو. والجملة إنما يبلوكم الله به جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة تعليلية، فبعد أن نهوا عما نهوا قد يخطر بالذهن سؤال لما، فيأتي الجواب:

0: لأن الله يبلوكم به. وعلى هذا يصح في إن أن تكون للتعليل، وتأتي إن للتعليل، وذلك أيضا كثير في القرآن الكريم. فعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويكون الاستئناف بيانيا، ويكون هذه الجملة معناها ليبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وبذلك يكون هناك عطف على المعنى، والعطف أنواع، فقد يكون العطف عطفا على اللفظ وهو الكثير، ويكون العطف عطفا على المعنى، ويأتي في الكثرة بعد العطف على اللفظ. وهناك قسم آخر من العطف وهو العطف على التوهم، وقد ذكرت فيه أيضا جملة من الشواهد. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ليبينن اللام لام التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يبينن فعل مضارع مبني على الفتح، لأنه اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل يبينن ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. لكم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبينن لكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل يبينن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبينن. يوم القيامة، يوم ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. القيامة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف حكمه حكم الجار، لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق الظرف يوما؟ يبينن يوم القيامة. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم والفعل يبينن، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم متعلق بالفعل يبينن. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، والمعنى وليبينن لكم يوم القيامة الذي كنتم فيه تختلفون. ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى وليبينن لكم يوم القيامة شيئا كنتم فيه تختلفون. ويجوز في ما أن تكون مصدرية، والمعنى وليبينن لكم يوم القيامة اختلافكم. إلا أن في هذا الوجه إشكالا، فإن هناك ضميرا وهو الهاء، ولا بد أن يعود ذلك الضمير إلى شيء قبله من الأسماء، واشتهر عندهم أن ما المصدرية حرف وليست اسما، خلافا لمن قال باسميتها. وعلى القول باسميتها يجوز أن يكون الضمير وهو الهاء عائدا عليها، وعلى القول بعدم اسميتها فيجوز في هذا الضمير أن يكون عائدا على ملحوظ، فلا يلزم أن يكون الضمير عائدا على ملفوظ، فقد يكون عائدا على ملحوظ، أي على معنى أو على شيء مقدر. نعرب ما على وجه الموصولية فنقول في الإعراب: ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يبينن. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول كنتم فيه تختلفون، وقد وقعت صلة الموصول مصدرة بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو التاء. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، أو نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فيه جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر في متعلق بالفعل تختلفون، فيه تختلفون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل تختلفون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل تختلفون. تختلفون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية فيه تختلفون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى القول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل نصب لأن الاسم الموصول ما في هذا الموضع في محل نصب. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في إعرابها: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يبينن. والجملة الواقعة بعدها وهي الجملة المكونة من كان واسمها وخبرها صفتها، فالجملة كنتم فيه تختلفون في محل نصب صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما حرف مصدر نقول في الإعراب: ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد حرف المصدر جملة صلة الموصول الحرفي، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به للفعل يبينن، والتقدير ليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ليبينن لكم يوم القيامة اختلافكم. هذا هو تقدير المصدر المؤول من ما وما دخلت عليه. والجملة يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، هذه الجملة جملة واقعة بعد لام وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فهي معطوفة على الجملة المقدرة، فإن التقدير كان ذلك ليبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فهذه الجملة معطوفة على الجملة إنما يبلوكم الله به، واللام التي دخلت على الفعل يبينن ليست لام التعليل. وقد تقدم أن الجملة إنما يبلوكم الله به جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وما تقدم إنما هو بيان للمعنى، فقد تقدم أن التقدير فعل ذلك أو كان ذلك ليبلوكم به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، وذلك على جعل إن للتعليل. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

قُلِ اللَّهُ

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الفضليات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج، في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا متصلا عن قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. سنجد هنا في هذا المشهد العظيم في قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. لاحظ معي أيها المستمع الكريم كيف أنهم قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. لو قالوا أصناما وسكتوا لكان الجواب كافيا، ولكن ما الذي جعلهم يستطردون في الجواب فيقولوا فنظل لها عاكفين؟ هل هذا الاستطراد من باب الأسى والألم، يعني يفعلون ذلك وهم يتألمون؟ بالطبع لا، ولكن صرحوا به ابتهاجا بعبادتها وتعظيما لها وتقوية للعناد، وزادوا ذلك أيضا بذكر الظلول، مع أنه لم يسألهم إلا عن نفس ما يعبدون. هكذا يقول العلامة الطفيش رحمه الله تعالى في تفسيره العظيم تفسير التفسير. إذن سنجد هنا أنهم يعظمون هذه الأصنام، ولذلك يقول الإمام الطاهر بن عاشور أن التنوين في كلمة أصناما للتعظيم. ولأجل أن تتضح الصورة أكثر دعونا ننظر أيضا في كلام الطاهر بن عاشور عندما يقول وأتوا في جوابهم بفعل نعبد، مع أن الشأن الاستغناء عن التصريح، إذ كان جوابهم عن سؤال فيه تعبدون، فلا حاجة إلى تعيين جنس المعبودات فيقولوا أصناما، كما في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ماذا قال ربكم قالوا الحق، ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، فعدلوا عن سنة الجواب إلى تكرير الفعل الواقع في السؤال ابتهاجا بهذا الفعل وافتخارا به. يعني لو قالوا فقط أصناما لكان ذلك كافيا، يعني قالوا في جوابهم نعبد أصناما، لماذا كرروا كلمة نعبد مع أنه لا حاجة إليها؟ والأصل في القرآن الكريم أن القرآن في منهجه يأتي بالاختصار، لا يطيل إلا إذا كانت هذه الإطالة لها معنى معين، معنى بلاغي، معنى وفائدة. ولكن نجد هنا أنهم كرروا هذه الكلمة نعبد أصناما، إذن كانوا يفتخرون بهذه العبادة وأيضا يعظمون هذه الأصنام ولذا أتى في النظم القرآني هنا هذا اللفظ منونا. والتنوين في اللغة يكون لمعاني مختلفة كما يقول أهل اللغة، فهنا التنوين للتعظيم، يعظمون هذه الأصنام. وفوق ذلك، مع أنهم يقولون ويفتخرون بذلك، يقولون فنظل لها، فعبروا بهذا الظلول لهذه الأصنام وأنهم عاكفين عليها. فانظر كيف يكون ذلك الغي والضلال عندما يفاخر إنسان بضلاله، بجهله، ببعده عن الحكمة والعقل والمنطق. نسأل الله تعالى العافية، ونواصل بإذن الله تعالى بقية الدروس والعبر في هذا المشهد العظيم في دروسنا القادمة. فإلى ذلك الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا،
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد والشكر والثناء على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله وسلم بارك عليه يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. رواه البخاري. وفي رواية قال: سمعت النبي صلى الله وسلم بارك عليه يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون قال كاد قلبي أن يطير رواه البخاري ورضي الله تعالى عن جبير بن مطعم وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه بفناء بيته بمكة جالس إذ مر به عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجلس؟ قال بلى قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره وأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له وابن مضعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة فأتبعه بصره حتى توارى في السماء فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى قال يا محمد فيما كنت أجالسك وأتيتك ما رأيتك تفعل كفعلك الغدة قال عليه الصلاة والسلام وما رأيتني فعلت قال رأيتك تشخص ببصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك فتحرفت إليه وتركتني فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك قال عليه الصلاة والسلام وفطنت لذاك قال عثمان نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس قال أي عثمان رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام نعم قال فما قال لك فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال عثمان فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا رواه أحمد الله أكبر ما أجمل هذا الكلام ما أجمل هذا الكلام جبير بن مطعم يسمع هذه الآيات وهو لم يسلم بعد يقول كاد قلبي أن يطير من شدة وقعي وفهمه رضي الله تعالى عنه لمعنى هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون يا الله كلام جميل كلام رب العالمين
2: الله بقلب سليم
1: بقلب سليم.
3: فوقع ذلك في جبير موقعا عظيما وكان والحمد لله أنه سببا في إسلام. إذن هذا يعطيك أن عظمة وتأثير القرآن على القلوب أمر واضح ولسيما عندما يكون يفهم هذا الكلام من ليس بمسلم فإنك تجد سبحان الله التغير واضح حتى في وقتنا المعاصر عندما قرأوا على شخص كلام وآخر قرأ عليه شعر ولكن لما قرأوا عليه القرآن سبحان الله تغير وجهه هو لم يفهم لكن عندما سئل يقول الكلام الأول والثاني لا لكن يقول هذا الكلام الأخير كلام يقول عجيب أكيد كلام رب العالمين الله أكبر ولهذا قال الله عز وجل لنبيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره إذا طلب منك الحماية فأحمه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي فإذا سمعه العربي وفهم معناه وشعر أنه معجز للبشر وفهم الحجج البينة على التوحيد وعلى الرسالة وعلى البعث وإذا أكرمه الله عز وجل فألقى إليه السمع وهو شهيد، لا يمكن أن يلبث إلا أن يظهر له الحق وأن يقول كلمة التوحيد. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عظم تأثير القرآن على القلوب. ونحن ما يعني تغيب عنا قصة عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون عتبة كافر فيما جاء به عليه الصلاة والسلام أنك أنت خالفت قومك وإلى آخره، فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام بداية سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم إلى أن وصل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فأمسك عتبة بيده على في النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وناشده الرحم أن يكف. وفي رواية جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة مصغ ملق يديه خلف ظهره معتمدا عليهما حتى انتهى إلى السجدة، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام وقام عتبة لا يدري بما يراجعه، ما يدري ايش يسوي، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه، فاعتذر لهم وقال والله لقد كلمني بكلام والله ما سمعت أذناي بمثله قط، فما دريت ما أقول له. أكيد يعني كلام عظيم جدا. ولهذا عمر الخطاب رضي الله عنه عندما قرأ بداية سورة ما استطاع أن يملك نفسه إلا أن يسلم ويدخل في الإسلام. فالقرآن أيها الأحبة له تأثير عظيم على القلوب، بس يحتاج منا أن نقرأ القرآن ونسمعه بتدبر. حاول أن تفهم المعنى وتفهم وتعرف وتقرأ المختصرات من التفاسير ومن غيرها حتى يتصور عندك المعنى، سترى عجبا عجابا. لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلامي ربنا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وأعمالنا ويجعلنا هداة المهتدين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة.

الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق

بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب.

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريةً

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بداية في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر، واليوم ألتقيكم مع كلمة من الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي كلمة لينة، لنتدبرها سوياً. يقول سبحانه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إن هذه الآية الكريمة من سورة الحشر نزلت في حادثة تاريخية عظيمة، حين حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير الذين خانوا العهد ونقضوا الميثاق وأرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهدوه. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم، أمر عليه الصلاة والسلام بقطع بعض نخيلهم لإضعافهم نفسيا واقتصاديا، وكان ذلك بإذن الله تعالى وحكمته. فأنزل الله هذه الآية تبيينا لحكم ما حدث، فقال عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي أن ما قطعتم من النخل وهو اللينة أو ما تركتموه لم يقطع، فذلك كله لم يكن عبثا ولا عدوانا، وإنما بإذن الله تعالى وتقديره لحكمة أرادها سبحانه، وهي إذلال الفاسقين الذين تجرأوا على الله ورسوله، وليعلم المؤمنون أن كل أمر بإذن الله، وأن تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بوحي من الله. أما كلمة لينة في اللغة فهي نوع من أنواع النخل الطيب الثمر، وقيل هي النخلة عموما، وسميت لينة للين ثمرها وحلاوته، والمعنى أن كل ما فعل من قطع أو إبقاء لتلك النخيل كان بإذن الله تعالى. أيها المستمعون والمستمعات، إن في هذه الآية دروسا عظيمة بليغة، أولها أن النصر من عند الله، وأن الإذن الإلهي هو سر كل نجاح أو نصر في حياة المؤمن، فليس الأمر بيد البشر، وإنما هو بتقدير العزيز الحكيم، فقد يقطع المؤمن شجرة بإذن الله لحكمة، وقد يتركها بإذن الله لحكمة كذلك، ولكن الله هو الذي يقدر الأمور بمقاديرها. فلا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه، وثانيها أن الله تعالى أراد أن يعلم عباده أن الطاعة لا تكون بالرأي وإنما تكون بالوحي والاتباع. فالصحابة رضي الله عنهم لم يقطعوا النخل من أنفسهم، وإنما امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون في حياته مطيعا لله ولرسوله، لا يقدم رأيه على أمر الله ولا هواه على شرعه. وثالثها أن في الآية تربية للمؤمنين على الإخلاص والنية الصالحة، فإن الفعل نفسه قد يكون طاعة إذا قصد به وجه الله، وقد يكون عدوانا إذا خرج عن إذن الله. فما قطع من النخل كان عبادة وطاعة، لأن القصد منه هو نصرة دين الله، وما ترك كان عبادة أيضا، لأن الإبقاء كان بإذن الله. وهكذا تتقلب حياة المؤمن كلها بين إذن من الله وطاعة له، فهو في عبادة دائمة ما دام قلبه موصولا بربه. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين.

0: نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

ساعة كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نجعل مسك ختام حديثنا مع ختام هذه الآية المباركة التي سنقف حيالها بعض الوقفات، وتلك الآية تحمل الرقم 120 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية تحمل في طياتها تحذيرا لكل مسلم أن ينخرط في سلك المحرفين والمنحرفين الذين لا يريدون للبشرية الخير.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم؟
1: المقصود من ذلك التحذير الشديد أن يتبع المسلم أهواء أولئك، وهذا الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، ولكنه خطاب لكل متشرع بهذا الدين منهم أو من غيرهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما فائدة هذه الكلمة ولئن؟
1: فائدة ذلك التوكيد الشديد لأنها جاءت مبدوءة بحرف يؤذن بقسم، أي والله لئن اتبعت، فالمقصود من ذلك توكيد هذا التحذير.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بالأهواء هنا ولئن اتبعت أهواءهم؟
1: الأهواء جمع هوى، وهو الشيء الذي تميل إليه النفس مما لم يقم عليه دليل، والذي يحمل عليه مجرد الضلال ومجرد الهوى. فالمقصود باتباع الأهواء ولئن اتبعت أهواءهم، أي اتبعت ما يهوونه من تحريفات ومقالات مزيفة، فذلك لم يصدر عنهم إلا عن ميل النفس ميلا مذموما، لأن الهوى هو الميل الذي ليس مستندا على دليل، وإنما هو ميل مذموم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لماذا جمعت الأهواء مع أن الملة جاءت مفردة؟
1: والمجموع أو المقصود من ذلك شيء واحد. جميل جدا، الأهواء هنا فعلا جمع، ولئن اتبعت أهواءهم، أي كل يأتي بشبهة، كل يأتي بما تهواه نفسه، فهو صادر عن أفراد وعدة أفراد، وهي مختلفة في حد ذاتها، أي ذلك الشيء الصادر عن هذا الفرد قد يختلف عن الصادر عن فرد آخر، وإنما أفردت الملة باعتبارها شيئا واحدا، فالمصب واحد وهو شريعتهم المحرفة. ولئن اتبعت أهواءهم، أي الذي جاء به منهم كل فرد لا عن دليل ولا عن حجة، وإنما هو عن ميل هوى، أما هناك حتى تتبع ملتهم، حيث جعلوا ذلك كله دينا واحدا وشريعة واحدة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى بعد الذي جاءك من العلم؟
1: المقصود بالعلم هنا القرآن وما أوحاه الله إلى نبيه، وهو العلم الحقيقي، أي بعد الذي جاءك من الله سبحانه وتعالى من العلم، وفي مقدمة ذلك القرآن، فهو العلم الحقيقي تنبني عليه سائر العلوم. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العلم كاف، فيكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من متبعيه أهواء أولئك بعد ظهور الحجة وبعد القرآن من أشنع الأمور.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل المراد هنا بالعلم الوحي أم أنه شيء آخر؟
1: المراد بالعلم كل الوحي وفي مقدمته القرآن، فهو العلم الحقيقي. الذين أوتوا العلم آتى الله نبيه وأصحابه ومتبعيه هذا العلم العظيم وهو القرآن. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ما لك من الله؟
1: جميل جدا، ما لك، المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الخطاب بهذا الخطاب. ما لك من الله، أي من عقوبته ومن سخطه، لا يمنعك ولي ولا نصير، لأن الشخص الذي يتبع الأهواء بعد حصول العلم الحقيقي لا يكون له ولي من عذاب الله ولا نصير يمنعه من عذاب الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تعالى ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما المقصود بالولي هنا؟
1: الولي الذي يتولى أمر شخص يتولاه، أي ينصره ويحبه ويذود عنه. فأصل الولي هو الذي يتولى أمرك، والولي الذي يتولى أمر إنسان يذود عنه وكذلك يعينه، ويعينه على أموره ويمنعه من الضرر، فهذا هو الولي الحقيقي.
0: كما سأل أخي أحمد عن الولي، يا أستاذنا أسألك عن معنى النصير هنا.
1: النصير في الأصل المانع.
0: المانع؟
1: نعم، المانع من الضرر. فالنصير هو الذي يمنعك من أن يضرك أي ضار يريد ضررك أو يوقعه بك. فالولي أعم من النصير.
0: الولي أعم من النصير؟
1: نعم، الولي يتولى أمرك ويعينك ويمنعك كذلك، بينما النصير قد لا يكون من أوليائك ولا يكون من أقاربك،
2: ولكنه ينصرك،
1: ينصرك فيمنعك، أي يمنعك أن تضر بأي شيء.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المغزى من ختم الآية بقوله تبارك وتعالى ما لك من الله من ولي ولا نصير؟
1: المغزى من ذلك أن الولي الحقيقي هو الله، وأن الناصر الحقيقي هو الله. فمن انحرف عن سبيله واتبع الأهواء لم تحصل له هذه الولاية ولم تحصل له تلك النصرة، فلا ينصره ناصر ولا يتولى أمره متول، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا فهو مولاهم الحقيقي. فإذا تخلى الله عن شخص، عن مخلوق من خلقه، فمن الذي يمنعه من عذابه؟ ثم من الذي يتولى أمره؟ فلا ولي إلا الله، ولا ناصر في الحقيقة إلا الله، كما قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم
0: فمن ذا الذي ينصركم من بعده،
1: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
2: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم،
1: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 21 بعد 100 من آيات سورة البقرة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل في تعاقب الليل والنهار فسحة لترويح النفوس، وجعل في شريعته يسرا للمجتهدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان يعطي كل ذي حق حقه. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وعدناكم في الحلقة الماضية بعد أن وضعنا معا خطة العمر، على أمل أن ينطلق كل واحد منكم بجدوله اليومي نحو معالي الأمور. ولكن قد يسأل سائل: لقد تحمست ووضعت خطة صارمة لحفظ القرآن الكريم والابتكار والعمل وطبقتها لأيام، ثم أصابني التعب وفترت همتي وتغيرت ظروفي، فهل أنا فاشل وكيف أستمر؟ من أجل هذا السؤال في هذه الحلقة لنضع اللمسة النهائية لأي خطة في الحياة، وهي لمسة المرونة والرفق بالنفس. أخي المستمع، نحن بشر مجبولون على الضعف والتعب، ولسنا ملائكة أو آلات تعمل بطاقة ثابتة لا تتغير. في حديث حنظلة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: لم ذاك؟ قال: نكون عندك فتذكرنا بالنار كأننا نراها رأي العين، فترق قلوبنا، فإذا خرجنا عافسنا النساء والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافعتكم الملائكة في طرقاتكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة فساعة. فلابد للإنسان من الراحة بعد العمل الشاق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يؤسس لفلسفة المرونة: إن لكل عمل شرة، أي قوة وحماسة، ولكل شرة فترة، أي تراجعا وراحة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح. إذن الفتور هو محطة طبيعية، حين تتعب قلل من الجهد وخذ قسطا من الراحة، ولكن إياك أن تقطع الحبل تماما. إذا لم تستطع قراءة جزء من القرآن لمرض أو مشغلة فاقرأ صفحة أو ما تيسر من القرآن، فالقليل الدائم خير من الكثير المنقطع. وهكذا يجب أن تكون خطة عمرك. إذا طرأ على حياتك تغيير، مرض مثلا أو فرصة عمل جديدة، فلا تقل تحطم جدولي، بل قم بإعادة توجيه البوصلة واستوعب المتغيرات بمرونة لتخدم هدفك الأعظم في نيل مرضاة الله وخدمة مجتمعك. وهنا نصل إلى النقطة الأهم، وهي سر الفتور. أحيانا ينقطع الإنسان لأنه أرهق جسده. إنك لا تستطيع عمارة الأرض بجسد عليل، ولذلك جاءت قاعدة الإسلام الذهبية: إن لجسدك عليك حقا. وهذا ما أدركته عمان في توجيهاتها، فلا يمكن الحديث عن اقتصاد وتنمية قبل الاهتمام بصحة الإنسان. ولذلك كانت أولوية الصحة جزءا أصيلا لا يتجزأ من محور الإنسان والمجتمع. إذا كانت الدولة تضع القوانين لتمنحك راحة لتستعيد صحتك ونشاطك لتكمل مسيرة البناء، أفلا تكون أنت رفيقا بنفسك في جدولك الشخصي؟ مارس الرياضة وكل طعاما صحيا وأعطي أهلك حقهم من وقتك، فإن ترويح القلوب ساعة بعد ساعة هو وقود الاستمرار، ومن أرهق نفسه انطفأت همته. أيها المستمع الكريم، كن طموحا في أهدافك، ولكن كن مرنا في خطواتك. إذا تعثرت يوما فاستغفر ربك ونم قرير العين، ثم استيقظ الفجر لتبدأ يوما جديدا بصفحة بيضاء. إن الوقت هو الحياة، وإن المرونة سر البقاء، وأن عمان تحتاج إلى عقولكم صحاحا نشطة مبدعة. شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة، ونسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارنا وأعماركم، وأن يستخدمنا لكل خير. دمتم بود وصحة ونجاح. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

عزتك فبمن نعوذ، وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ. أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الهجرة النبوية وتفكيك العصبيات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد تعالى ما أشرق الصبح حاملا قناديل آمال، فألهم النفوس حسن السعي لصالح الأعمال. ما أعظم الدروس المستلهمة من الهجرة النبوية الشريفة، لقد كان ذلك الانتقال التاريخي إلى المدينة المنورة مرحلة مفصلية وفجرا جديدا في الفلسفة التي تبنى عليها المجتمعات، فها هي أبعادها تتجاوز الانتقال المكاني محدثة ثورتها الواعية في منظومة القيم، قوامها تفكيك العصبيات الجاهلية وإرساء قواعد التكافل الشامل. فها هم المهاجرون يفدون إلى يثرب، حاملين إيمانهم، تاركين أموالهم وديارهم، وكانت البيئة المستقبلة يعيش أهلها رواسب الجاهلية ومخلفات الصراعات القبلية، حيث طال أمد الحروب وتعاقبت العقود ونيرانها لا تخبو بينهم. فكانت المؤاخاة التاريخية خطوة فريدة تهاوت أمامها اعتبارات الأنساب والقبلية والطبقية، وحلت مكانها الأخوة الإيمانية الرابطة الأسمى، وترجمت تلك المؤاخاة ممارسات تكافلية حية شملت تقاسم الأموال والخبرات، ولم تكن شعارات عاطفية، فمحى نور الإيمان ظلمات الفوارق وأزال الحواجز وجمع القلوب تحت راية واحدة، فكانوا كالبنيان المرصوص. تماسك مذهل ما لبث أن تحول إلى مظلة أمان وطمأنينة حينما أبرمت وثيقة المدينة، فنظمت العلاقات بين جميع الأطياف في ظلال العدل والإنصاف. لقد قدمت الهجرة النبوية العلاج الناجع لظاهرة العصبيات المقيتة التي تهدد أمن المجتمعات وتعبث باستقرارها وتثير الفرقة وتغذي الانقسام بين أهلها، لترسي دعائم الأمن الاجتماعي القائم على رابطة الأخوة الإيمانية وعلى تكافل أبناء الأمة وحسن تعايشهم. بان الهدى بسواطع البرهان، ومحى ظلام الشرك والكفران، الله أظهره وأيد عبده وعز جند الحق والإيمان. عاشوا بأفياء الهداية إخوة في غبطة بعناية الرحمن، ويشدهم فيها رباط تلاحم وعيونهم ترنو إلى الرضوان. فهيا بنا لله ربنا مستضيئين بمدرسة الهجرة الشريفة التي تسطع أنوارها للأمة لترشدها إلى مكمن قوة هذه المجتمعات وأمنها واستقرارها، حينما تعرض عن الانتماءات الضيقة وتتجه نحو إعلاء الكرامة الإنسانية، محولة تنوع أهلها إلى طاقات بناء وتكامل حضاري.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. وزير الخارجية ونظيره الياباني وكيلان خلال اتصال هاتفي على دعم الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني وتهيئة الظروف لضمان أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيده على عدم امتلاك طهران أسلحة نووية، ونظيره الإيراني يصف الاتفاق مع واشنطن بالانتصار الدبلوماسي لبلاده. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 65 على 2026 بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى تجرى التعديلات المرفقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المشار إليه. المادة الثانية يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدر في الثاني من محرم سنة 1448 هجرية الموافق 17 من يونيو سنة 2026 ميلادية. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي توشيميتسو موتيغي وزير خارجية اليابان. تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان واليابان وسبل تعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وتطرق الوزيران إلى أهمية التفاهم الذي تم التوصل إليه أخيرا بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدين دعمهما لكافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الاتفاق بما يسهم في خفض التوتر وتهيئة الظروف الكفيلة بضمان أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة وفق مبادئ القانون الدولي. رحب قادة دول وحكومات مجموعة السبع بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما. وذكر البيان الختامي للقمة أن الاتفاق يتيح فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة النووية، مؤكدين على دعمهم لتنفيذه والإسهام في نجاحه. وشددوا على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية ودعم المبادرات الرامية إلى حماية حركة النقل البحري التجاري وتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية، كما أكد القادة في بيان صدر عقب قمتهم المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية على دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيها، متعهدين بتسريع الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة والتنفيذ السريع للتدابير السياسية والأمنية ذات الصلة، داعين إلى وضع حد للعنف في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بأوكرانيا، جدد قادة المجموعة دعمهم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وأكدوا كذلك على أهمية الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة وقائمة على سيادة القانون، مع التشديد على مواصلة التعاون الدولي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية. جدد الرئيس الأمريكي تأكيده على أن الاتفاق مع إيران ينص بوضوح على عدم امتلاكها سلاحا نوويا، وقال ترامب إن الاتفاق الكامل سيعلن في إطار رسمي خلال بضعة أيام، وبموجبه ستنهي الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية،
في حين ستسمح إيران باستئناف مرور ناقلات النفط وحركة الملاحة البحرية الأخرى. هذا وأعلن في وقت سابق أن الاتفاق سيوقع يوم الجمعة في جنيف، حيث أشارت مصادر إعلامية إلى أن التوقيع سيتم بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. من جهته وصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة والمقرر توقيعه في سويسرا بأنه خطوة مهمة وانتصار دبلوماسي لطهران. وقال بزشكيان إنه يأمل في أن يؤدي الاتفاق الإطاري إلى حل العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها إيران. وأضاف الرئيس الإيراني أن مثل هذه الفرص كانت محدودة وقد لا تأتي مرة أخرى. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في حربها ضد لبنان، قائلا إنه ليس من الضروري قصف مباني سكنية لاستهداف حزب الله، أن على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية بشأن لبنان. في هذه الأثناء شنت القوات الإسرائيلية غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وذلك على الرغم من إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل الجبهة اللبنانية. قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا على مدينة زابوروجيا الواقعة جنوب شرق أوكرانيا أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 7 آخرين. وأضافت السلطات أن موجة من عشرات الطائرات المسيرة قتلت شخصا في سيارته وأصابت 7 آخرين وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية وأدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق. لقي شخص مصرعه أصيب العشرات جراء زلزال بلغت قوته 6.7 درجات هز جزيرة سولاويسي في أندونيسيا. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الأندونيسية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات ونتج عنه أضرار بالطريق الذي يربط بين 3 مناطق في سولاويسي الوسطى مع تأثر عدد من المباني العامة والمنازل، فيما لم يتسبب الزلزال في حدوث أمواج مد بحرية عاتية. في إنجاز جديد يعزز حضور سلطنة عمان الدولي في مجالات الثقافة والتراث، انتخبت سلطنة عمان عضوا في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي للفترة 2026 إلى 2030، وذلك خلال أعمال الدورة 11 لجمعية الدول الأطراف في اتفاقية 2003 المنعقدة في مقر منظمة اليونسكو بباريس. وسيتيح هذا الانتخاب لسلطنة عمان الإسهام المباشر في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالتراث الحي والمشاركة في تقييم وإدراج عناصر التراث على القوائم الدولية، إلى جانب الإسهام في توجيه موارد الصندوق لدعم مشاريع الصون وتعزيز قدرات الدول. ناقشت اللجنة المشتركة بين وزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس خلال اجتماعها الدوري النظر في تكليف المختصين بالجامعة بإجراء دراسة علمية حول اتجاهات الطفل العماني نحو المحتوى الإعلامي الإلكتروني في المنصات الرقمية للاستفادة من نتائجها في تطوير وصناعة محتوى الطفل عبر منصة عين إلكترونية وتنظيم ندوات دورية تعنى بقضايا الإعلام والإعداد لمؤتمر دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام ومناقشة التحضيرات المتعلقة بالجوانب الإعلامية لاحتفال الجامعة بالذكرى 40 على افتتاحها. وتسعى اللجنة المشتركة بين وزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس إلى تعزيز التعاون وتطويره في المجالات الإعلامية والأكاديمية من خلال دعم البحث العلمي والدراسات المشتركة وتأهيل وتدريب الطلبة والموظفين وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وتبادل الخبرات والكفاءات المتخصصة في المجال الإعلامي. عقد الاجتماع بحضور معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام وصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس. استعرضت اللجنة الوطنية للسلام على الطريق خلال اجتماعها مسابقة السلام المرورية في نسختها 4 والمؤشرات والإحصاءات المرورية وجهود التوعية وقياس مدى تحقق الأهداف والمبادرات الرامية إلى الحد من الحوادث. وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية وتنسيق الجهود في مجالات التوعية والرقابة، كما أثنت على الجهود المؤسسية والمجتمعية والتزام المواطنين والمقيمين بالقواعد والأنظمة المرورية مما يسهم في تحقيق السلامة المرورية. ترأس الاجتماع مع الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة. استكملت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي
الإجراءات المرتبطة بإسناد عدد من المشاريع التنموية بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 73 مليون ريال عماني. ومن أبرز المشاريع المسندة إنشاء مركز الجينوم العماني والمركز الحيوي بمحافظة مسقط، واستكمال الأعمال المتبقية على طريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الأولى الجزء الثاني والمرحلة الثانية الجزء الأول، وتنفيذ الطريق المؤدي إلى قرية كان وادي مستل بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، واستكمال مشروع بناء 240 وحدة سكنية للمواطنين في سهل حمران بولاية صلالة، والأعمال الإضافية على المناقصات في مجال الطرق بالإضافة إلى توفير الصيانة الدورية لأجهزة الأشعة السينية الموجودة في مختلف مرافق وزارة الصحة، وإنشاء مكتبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد العماني وقدرته على مواجهة التطورات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوما باستمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة والالتزام باستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. جاء ذلك في ختام اجتماعات فريق بعثة الصندوق التمهيدية مع حكومة سلطنة عمان في إطار مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي. وتوقع صندوق النقد أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان نحو 3.7% خلال العام الحالي، مدفوعا بزيادة إنتاج النفط واستمرار زخم نشاط القطاعات غير النفطية، فيما يظل التضخم عند مستويات معتدلة. نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لقاء موسعا لاستعراض المخطط العام لتطوير المخطط السياحي لواجهة الدقمة البحرية، ويهدف اللقاء إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية والمشروعات السياحية والعقارية المقترحة بما يسهم في ترسيخ مكانة الدقم كوجهة استثمارية وسياحية واعدة على مستوى المنطقة. وتبلغ مساحة المخطط 31 كيلومتر مربع وبواجهة بحرية بطول 15 كيلومتر تتمتع بمقومات طبيعية فريدة. ويتضمن المخطط المقترح تطوير نحو أكثر من 6000 وحدة ضيافة فندقية وسكنية وأكثر من 63 ألف متر مربع من المساحات التجارية، إلى جانب مرافق ثقافية وترفيهية تمتد على أكثر من 1 مليون متر مربع. حضر اللقاء معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. افتتحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أجزاء جديدة من مشروع طريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الثانية الجزء الثاني من ولاية الكامل إلى ولاية صور، ليبلغ إجمالي الأجزاء المفتتحة ليبلغ إجمالي الأجزاء المفتتحة حتى الآن 31 كيلومتر، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 91%، بما يسهم في تعزيز انسياب الحركة المرورية وتحسين مستوى السلامة على هذا المحور الحيوي. طرحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 375 فرصة استثمارية عبر منصة تطوير، وذلك خلال الثلث الأول من العام الجاري، وتسهم المنصة في توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم المستثمرين ورواد الأعمال وتسهل الوصول إلى المشروعات والفرص الواعدة في مختلف الأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية. وشهدت الفترة الماضية التوقيع على 70 عقد انتفاع لمشروعات زراعية في عدد من المحافظات بقيمة استثمارية تجاوزت 14 مليون ريال عماني. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. وزير الخارجية ونظيره الياباني وكيداني خلال اتصال هاتفي على دعم الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني وتهيئة الظروف لضمان أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيده على عدم امتلاك طهران أسلحة نووية، ونظيره الإيراني يصف الاتفاق مع واشنطن بالانتصار الدبلوماسي لبلاده. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل حامد بن خميس الظفري، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى مع تسجيل للحفل الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام للعام الهجري 1448.
2: نور خير الخلق في الآفاق ساء.
3: من عمق العتمة حيث التوجس والرهبة، حيث تثور الريبة والتساؤل، فبدل بنور لا تحزن، إن الله معنا. هاجر حبيبنا ليصنع وثبة صاغت التاريخ، خطوات تخطت الرمال لتبني بالتحدي أمة، وتجيد باليقين حضارة. وعلى أعتاب المدينة صدح الحق، وتهيأت الأرض لانطلاق الرسالة. في هجرته رسم لنا المعالم، وصنع لنا الأثر لنحتفي ونبقى دائما على أثره.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الهجرة النبوية موعداً بين الإيمان والقدر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حول المحنة إلى منحة، والخوف إلى أمن، والعناء إلى بناء. أما بعد، سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة راعي حفلنا هذا، المكرمين وأصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ذكرى الهجرة النبوية لعام 1448 هجرية، نستحضر حدثاً أعاد صياغة معاني الثبات واليقين، لتبقى الهجرة درساً خالداً بأن أعظم الرحلات هي تلك التي تسمو بالإنسان إلى آفاق أرحب من الإيمان. أيها الحضور الكريم، وإذا كانت الهجرة النبوية قد جسدت معاني الإيمان والثبات، فإن القرآن الكريم يبقى النور الهادي والنبع الذي تستمد منه القلوب يقينها وسكينتها. نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات، يتلوها القارئ عبد الرحمن بن خالد الغابشي.

0: في الهجرة كان لكل عمل أثر،
1: حضورنا الكريم الشعر يفتح للمعاني أبواب البيان، ويمنح القيم صوتا يلامس الوجدان. ومن هذا الأفق الرحب نصغي إلى فقرة شعرية تستلهم من ذكرى الهجرة النبوية إشراقتها الخالدة. والآن مع الشاعر طلال بن سليم السلطي وقصيدة آمنا في الغار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. آمنا في الغار تطلع الشمس بهجة وحياء، تطلع الشمس بهجة وحياء، فرحا معتما وحزنا مضاء. ولد أمه المشيئة ترعاه وترعى لأجله الأشياء، وأبوه النور القديم تجلى بشرا يحملونه أنبياء. يسأل الكائنات يصغي إليها، فيشي صمتها إليه جلاء. ولصدري أخذته يوم جاء، تسع الأرض عينه والسماء. راجفا يسأل الدثار ويلوي بيديه على الضلوع الرداء. والندى في جبينه وخطاه قلقات تمضي أماما وراء. جاء أبهى من الصباح وأنقى من صلاة تطوي الوجود خفاء. وهو في الغار يقطع الأرض نورا، وهو في الغار يمطر القفر ماء. وهو في الغار آمنا وطريدا، وقريش تمشط البيداء. وهو تستقبل الجموع سناه، وهو يحدو بنوره القصواء. وهو في يثرب يؤم قلوبا حائرات محبة وإخاء. وهو تخضر جنة ويغني شاعر، والحياة تغدو اكتفاء. تستظل الأملاك في ظل عينيه وتحيا بما عليها أفاء. يا يتيما أبا لكل يتيم، يا يتيما أبا لكل يتيم، ودثارا وجنة وعزاء. قم فأنذر فقد دجى الليل، واصعد جبل النور كي تكون حراء. من هنا تبدأ الرسالة هديا وسبيلا للعالمين مضاء. وهنا تفتح الخليقة عينيها وترنو لمقلتيه فداء. شكرا جزيلا.

0: علمتني الهجرة أن التخطيط سبب النجاح.
1: أيها الحضور الكريم، في رحاب هذه الذكرى المباركة نصغي إلى وصلة إنشادية تستلهم من الهجرة النبوية معانيها الخالدة، وتستحضر ما فيها من إشراق الإيمان وعظمة اليقين وجمال التوكل على الله. والآن مع فرقة البيان الإنشادية.
2: يا رب قلبي، هادي لقلبي، تهدي خطاي لخير دربي. هاجرت طوعا أخضعت لبي، حتى ألاقي رضوان ربي، حتى ألاقي رضوان.

0: الهجرة تكاملت الأدوار فنجحت المهمة.
1: في صفحات التاريخ تمر أحداث كثيرة وتعبر أمم وشعوب، لكن قليل من اللحظات يظل أثرها ممتدا عبر القرون. ومن تلك اللحظات الخالدة الهجرة النبوية، حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة تاركا وطنا أحبه ومكانا نشأ فيه وذكريات سكنت قلبه، لكنه خروج ليس كأي خروج، كان انطلاقا نحو رسالة وتحولا غير وجه التاريخ. في الهجرة ندرك أن الإيمان هو اليقين الذي يصمد حين تضيق السبل، وأن الليل مهما اسود فهو يؤذن بفجر منير، وأن الثقة بالله تمنح القلب طمأنينة لا تهزها المخاوف. تذكرنا الهجرة أن الغايات العظيمة تحتاج إلى تضحيات عظيمة، وأن الإنسان قد يترك ما يحب من أجل ما هو أعظم، وأن الطريق إلى المستقبل لا يعبد بالراحة دائما بل بالصبر والثبات والعمل. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ثم جاءت المدينة وسطرت أنموذجا لسمو الأخلاق ومثالا للإلف المشترك، فظهر إنسان سام بأخلاقه ومجتمع تقوم أركانه على الأخوة والعدل والرحمة، فصنعت الهجرة نموذجا لا يزال يلهم البشرية إلى اليوم. ولهذا فإن الهجرة لم تكن مجرد سفر عابر، بل حدثا غير وجه التاريخ. في حياة كل إنسان هجرة تنتظره، هجرة من الخوف إلى الشجاعة، ومن التردد إلى العزم، ومن الفرقة إلى الألفة، ومن اليأس إلى الرجاء، ومن الوقوف في المكان إلى السير نحو الغاية. لقد غيرت الهجرة مسار أمة، لكن رسالتها الأعمق ما زالت تخاطب الإنسان في كل زمان، تدعوه إلى أن يؤمن برسالته ويحسن السعي إليها، ويوقن أن مع العسر يسرا، وأن وراء كل تضحية صادقة آفاقا أرحب. سلام على الهجرة يوم كانت فجر أمة، وسلام عليها يوم بقيت نورا يهدي القلوب، وسلام على سيد المهاجرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: حضورنا الكريم، في ختام هذا الحفل المبارك يسرنا أن نشكر سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي راعي حفلنا هذا، ونقدم شكرنا الجزيل للجامعة العربية المفتوحة، كما نشكركم حضورنا الكريم على مشاركتكم لنا هذه المناسبة العطرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، نقلنا لكم تسجيل للحفل الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام لعام 1448 للهجرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الفضليات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج، في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا متصلا عن قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. سنجد هنا في هذا المشهد العظيم في قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. لاحظ معي أيها المستمع الكريم كيف أنهم قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. لو قالوا أصناما وسكتوا لكان الجواب كافيا، ولكن ما الذي جعلهم يستطردون في الجواب فيقولوا فنظل لها عاكفين؟ هل هذا الاستطراد من باب الأسى والألم، يعني يفعلون ذلك وهم يتألمون؟ بالطبع لا، ولكن صرحوا به ابتهاجا بعبادتها وتعظيما لها وتقوية للعناد، وزادوا ذلك أيضا بذكر الظلول، مع أنه لم يسألهم إلا عن نفس ما يعبدون. هكذا يقول العلامة الطفيش رحمه الله تعالى في تفسيره العظيم تيسير التفسير. إذن سنجد هنا أنهم يعظمون هذه الأصنام، ولذلك يقول الإمام الطاهر بن عاشور أن التنوين في كلمة أصناما للتعظيم. ولأجل أن تتضح الصورة أكثر دعونا ننظر أيضا في كلام الطاهر بن عاشور عندما يقول وأتوا في جوابهم بفعل نعبد، مع أن الشأن الاستغناء عن التصريح، إذ كان جوابهم عن سؤال فيه تعبدون، فلا حاجة إلى تعيين جنس المعبودات فيقول أصناما، كما في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ماذا قال ربكم قالوا الحق، ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، فعدلوا عن سنة الجواب إلى تكرير الفعل الواقع في السؤال ابتهاجا بهذا الفعل وافتخارا به. يعني لو قالوا فقط أصناما لكان ذلك كافيا، يعني قالوا في جوابهم نعبد أصناما، لماذا كرروا كلمة نعبد مع أنه لا حاجة إليها؟ والأصل في القرآن الكريم أن القرآن في منهجه يأتي بالاختصار لا يطيل، إلا إذا كانت هذه الإطالة لها معنى معين، معنى بلاغي، معنى وفائدة. ولكن نجد هنا أنهم كرروا هذه الكلمة نعبد أصناما، إذن كانوا يفتخرون بهذه العبادة وأيضا يعبدون.

0: يعظمون هذه الأصنام، ولذا أتى في النظم القرآني هنا هذا اللفظ منونا. والتنوين في اللغة يكون لمعاني مختلفة كما يقول أهل اللغة، فهنا التنوين للتعظيم، يعظمون هذه الأصنام. وفوق ذلك، مع أنهم يقولون ويفتخرون بذلك، يقولون فنظل لها، فعبروا بهذا الظلول لهذه الأصنام وأنهم عاكفين عليها. فانظر كيف يكون ذلك الغي والضلال عندما يفاخر إنسان بضلاله، بجهله، ببعده عن الحكمة والعقل والمنطق. نسأل الله تعالى العافية، ونواصل بإذن الله تعالى بقية الدروس والعبر في هذا المشهد العظيم في دروسنا القادمة. فإلى ذلك الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بداية في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. وألتقيكم اليوم مع برنامجكم آية للتدبر، واليوم ألتقيكم مع كلمة من الكلمات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي كلمة لينة، لنتدبرها سوياً. يقول سبحانه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. إن هذه الآية الكريمة من سورة الحشر نزلت في حادثة تاريخية عظيمة، حين حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير الذين خانوا العهد ونقضوا الميثاق وأرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاهدوه. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم، أمر عليه الصلاة والسلام بقطع بعض نخيلهم لإضعافهم نفسيا واقتصاديا، وكان ذلك بإذن الله تعالى وحكمته. فأنزل الله هذه الآية تبيينا لحكم ما حدث، فقال عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي أن ما قطعتم من النخل وهو اللينة أو ما تركتموه لم يقطع، فذلك كله لم يكن عبثا ولا عدوانا، وإنما بإذن الله تعالى وتقديره لحكمة أرادها سبحانه، وهي إذلال الفاسقين الذين تجرأوا على الله ورسوله. وليعلم المؤمنون أن كل أمر بإذن الله، وأن تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بوحي من الله. أما كلمة لينة في اللغة فهي نوع من أنواع النخل الطيب الثمر، وقيل هي النخلة عموما، وسميت لينة للين ثمرها وحلاوته، والمعنى أن كل ما فعل من قطع أو إبقاء لتلك النخيل كان بإذن الله تعالى. أيها المستمعون والمستمعات، إن في هذه الآية دروسا عظيمة بليغة، أولها أن النصر من عند الله، وأن الإذن الإلهي هو سر كل نجاح أو نصر في حياة المؤمن، فليس الأمر بيد البشر وإنما هو بتقدير العزيز الحكيم، فقد يقطع المؤمن شجرة بإذن الله لحكمة، وقد يتركها بإذن الله لحكمة كذلك، ولكن الله هو الذي يقدر الأمور بمقاديرها، فلا يكون شيء في ملكه إلا بإذنه. وثانيها أن الله تعالى أراد أن يعلم عباده أن الطاعة لا تكون بالرأي وإنما تكون بالوحي والاتباع، فالصحابة رضي الله عنهم لم يقطعوا النخل من أنفسهم، وإنما امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون في حياته مطيعا لله ولرسوله، لا يقدم رأيه على أمر الله ولا هواه على شرعه. وثالثها أن في الآية تربية للمؤمنين على الإخلاص والنية الصالحة، فإن الفعل نفسه قد يكون طاعة إذا قصد به وجه الله، وقد يكون عدوانا إذا خرج عن إذن الله، فما قطع من النخل كان عبادة وطاعة، لأن القصد منه هو نصرة دين الله، وما ترك كان عبادة أيضا، لأن الإبقاء كان بإذن الله. وهكذا تتقلب حياة المؤمن كلها بين إذن من الله وطاعة له، فهو في عبادة دائمة ما دام قلبه موصولا بربه. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحة أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة، قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
2: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
2: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
2: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
2: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
2: آمين.
1: وانشر علينا ثواب حكمتك.
2: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
2: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
2: آمين.
1: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
2: آمين.
1: اجعل لنا كل صعب سهلا.
2: آمين.
1: نعم، لا زال الحديث حول المسائل اللي تفرع على ايش؟ على الفعل في الصلاة، العمل والعبث، هكذا؟
2: نعم.
1: عرفتم ان الفعل في الصلاة قسمان، تفضل مروان، قسمان عبث
3: وعمل.
1: وعمل، نعم. والعمل؟
3: العمل ينقسم إلى قسمين.
1: نعم.
3: عمل جائز
1: وغير
3: جائز. وعمل غير جائز.
1: والجائز
3: ينقسم إلى قسمين.
1: نعم.
3: راجع لإصلاح الصلاة.
1: نعم.
3: وخارج عن الصلاة.
1: نعم. هذا التقسيم لابد يكون معكم، مضبوط معكم، زين؟ زين؟ ممكن تذكر الفرق ما بين العبث والعمل لؤي؟
4: نعم.
1: تفضل.
4: العمل الذي يقصد به هو كل فعل قصد به المعنى.
1: قصد به المعنى، نعم.
4: والعبث هو كل فعل لم يقصد به المعنى.
1: نعم. طيب، عندما ذكرنا العبث منهي عنه، أليس كذلك؟ وذكرنا معكم عدة حديث، أليس كذلك؟
3: بلى.
1: لكن بقي، هل هو ناقض للصلاة ولا مكروه؟
4: مدخول
1: خلاف. قيل مكروه
4: وقيل ناقض.
1: على العمد،
4: على العمد والجهل دون النسيان.
1: وقيل
4: ناقض على العمد دون الجهل والنسيان.
1: والنسيان.
4: نعم.
1: طيب، فإذا مرت عليك مسألة في العبث وجدت فيها قولا بالنقل، تعرف أن هناك قول آخر.
4: نعم.
1: بعد من النقل، مكذلك؟
4: نعم.
1: وإذا مرت عليك مسألة أيضا أن هذا العبث غير نوع قبل الصلاة، أضعنا هناك قول آخر للنوع قبل الصلاة، مكذلك؟
4: نعم.
1: كما مر معك في التفريعات، مكذلك؟
4: نعم.
1: من ذلك إيش؟ من ذلك كذلك من يقلب حصباء في نقبها الخلاف أيضا
3: جاء.
1: ومن ذلك قوله وناظر بعينه نحو السماء في نقبها جاء
3: خلاف
1: العلماء. مرت معكم مسألة هناك ذكر فيها قول واحد وعبث إيش؟
3: وقد أساء
4: بفعله
1: إيش قال؟
4: وقد أساء بفعله.
1: وقد أساء بفعله، نعم.
4: خاتمه تعمدا لو أدرك.
1: وقد أساء، قل بالمرك.
4: وقد أساء بفعله من حرك خاتمه.
1: خاتمه.
4: خاتمه تعمدا لو أدرك.
1: لو أدرك.
4: نعم.
1: أحسن، شكرا. طيب. آخر مسألة أخذنا معكم.
4: نعم.
1: نعم.
4: من رأى حال الصلاة رجلا يقتل إنسانا له قد جهلا فإنه مخير في الشرع ما بين حفظها وبين القطع لأنه يمكن أن يكون بالحق والباطل يقتلونا وذاك إن لم يستغث وينصره إذ استغاث وينصره إذ استغاث من عدو يقهره
1: يقهره زين أحسن شكرا زين عرفت المسألة هذه إبراهيم ممكن جات المسألة زين
5: من رأى حال الصلاة وهو يصلي رجلا يقتل رجلا
1: رجلا أو غير رجل إنسان قال عندما يذكر الإنسان كان رجل أو امرأة قال إنسان ما كان فيه
5: هكذا
1: قال إنسان يقتل إنسانا زين طيب إيش يكون موقف المصلي هذا
5: نعم قيل هو مخير بين أن يذهب لتنقيته وبين أن يكمل صلاته
1: كيف يخير
5: ذلك لأن القاتل ربما يكون قاتلا بالحق وربما يكون قاتلا بالباطل
1: يحسب أن يكون القتل حقا أو باطلا
5: نعم
1: ما دام لم يتبين له أنه باطل فهو لك الحال مخير
5: نعم
1: وهذا القول يحكى على أبي سعيد هناك قول آخر نعم
5: قيل
1: نعم
5: يجب عليه أن يقطع صلاته ويذهب لتنقيته
1: لأن الأصل في القتل إيش؟
5: الحرمة
1: عدم الجواز بكذلك
5: نعم
1: رأيك القتل باطل حتى يتبين أن قتله كان حقا بكذلك
5: نعم
1: هذا إذا لم يستغث به بكذلك
5: نعم
1: أما إذا استغاث به
5: فإنه يقطع صلاته ويذهب لتنقيته
1: إن لم يستغث نعم وينصره إذا استغاث من عدو يقهره طيب هذا عبث ولا عمل هذا؟
5: هذا عمل.
1: عمل. جائز لأمر خارج عن الصلاة ولا أمر خارج عن الصلاة؟
5: خارج
1: عن الصلاة. نعم. طيب نحن ذكرنا معكم سابقاً إذا لم ينجي المصلي النفس أو المال وكان قادراً على التنجية هل هو ضامن؟ قيل
6: نعم.
1: نعم قيل ضامن. وقيل إذا كان المتلف للنفس أو المال غير ضامن ذليش كسبع أو سقوط في بير أو نحو ذلك فهذا ضامن المصلي يكون ضامنا إذا لم يذهب للتنجية أما إذا كان المتلف للنفس أو المال يتعلق به ضمان فلا ضمان على المصلي واضح الأول مواضح
6: واضح
1: طيب فهمتم
6: نعم
1: على المسألة كم حالية
6: 20
1: 20 ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحة أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله لعل كلام أعم عن ما سبق كله إيش قال ويقطع المسبح التسبيح من مراد بالتسبيح صلاة ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحة أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله تفضل به
6: نعم
1: ايش معنى المساله
5: ان المصلي اذا حدث مطر وهو في الصلاه او سمع صائحا يصيح او خاف على نفسه الهلاك او على ماله فانه يقطع صلاته
1: نعم هل يصيح اي واحد يصيح
5: لا يصيح مستغيثا به
1: مستغيث به مثل صيح مثلا وقع حريق ومثلا أغريق ونحو ذلك كما هو اعتالني
5: نعم
1: ها؟ سمع الصياح هذا يذهب تعرف أن هناك مثلا حريق ومثلا غريق أو نحو ذلك من الأشياء زين وكذلك إذا كان يصلي في وادي مثلا سأل الوادي يجلس يصلي يتجرف الوادي
6: لا
1: يذهب يقطع الصلاة يذهب ما كذلك نعم أو من هلاك نفسه أو ماله حتى ماله لأجل التنقية إذا نسي ماله في مكان أو خاف على ماله في مكان يقطع صلاته
6: نعم.
1: الجواب نعم نعم زين هذا عمل ولا عبث هذا
6: هذا عمل
1: عمل جائز ولا غير جائز
6: جائز
1: أمر خارج عن صلاح الصلاة جائز هذا طيب يستأنف الصلاة ولا يبني إذا أمكنه البناء
4: نعم
1: بعض العلماء قال يستأنف الصلاة ليش يستأنف الصلاة لأن عمل كثير هذا قاطع الصلاة حيث فما فائدة الجواز؟
4: نعم
1: رفع الإثم. لماذا؟ لأن المصلي ليس له أن يقطع صلاته.
7: نعم.
1: ها؟ إلا بسبب الأسباب إلا لمعنى.
7: نعم.
1: ما كذلك؟
7: نعم.
1: وهذا من المعاني التي تبيح قطع الصلاة.
7: نعم.
1: فتبقى غير مثوب. ما كذلك؟
7: نعم.
4: نعم.
1: زين. مسألة
8: الثانية والعشرين.
1: كذلك إن خاف سواه يهلكه فإنه نجاته يستدركه ينجيه لو وقت الصلاة فات لكنه يستأنف الصلاة قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي لو لم يطلق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنذار مرة كذاك إن رأى سواه يهلكه فإنه نجاته يستدركه ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة الأهلته جيبوا المسألة إلى هنا ومن بعض عن استدراكك بعض شو معنى المسألة إبراهيم
5: إذا خاف المصلي الهلاك على غيره وهو في الصلاة فإن عليه أن يستدرك نجاته ويذهب لتنجيته
1: نعم
5: ولو فات وقت الصلاة
1: نعم يذهب للتنقية
5: نعم
1: كذلك الرأس واهو يهلكه ليش يهلك حرق أو غرق أو أشياء من الأشياء التي تكون سبب للهلاك ما كذا
5: نعم
1: أو عدو أليس كذلك
5: بلى
1: فإنه نجاته يشركه ينقيه لو وقت الصلاة فاتها إذا كان لكنه يبني ولا يستأنف
5: يستأنف
1: الصلاة لكنه يستأنف الصلاة نعم طيب هذا عمل ولا عبث
5: عمل عمل
1: جائز لأمر خارج عن الصلاة ما كذلك طيب شيخ صدرك هذا مو قال قلت إذا خاف فوات الوقت فإنه
8: يفعل
1: ما يمكنه أن يأتي لو لم يطلق منها سوى الإيماء يومي ويذهبن للإنجاه شيخ يقول ما أكبر الحال ما يفوت الوقت يذهب للتنقية لكن إذا خاف فوات الوقت ماذا يفعل يصلي ما يفوت الوقت يصلي ولو هي ولو بالإيماء ما كذلك ما يفوت الصلاة قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي يعني يفعل ما يمكنه من الصلاة زين لو لم يطلق منها سوى الإيماء يومي ويذهبن للإنجاء لأن خائف فيخفتم فرجالا أو ركبانا كذلك مستقبل القبلة أو غير مستقبلها على أي حال كان كذلك أيضا مثل وقع حادث في الحادث وقع في الحادث صار مثلا بعض الأشخاص احتاج إلى حمل المستشفى لو ترك مثلا ممكن يخاف عليه الهلاك يذهب معه يركب معه يسوق السيارة حضرته الصلاة ما يمكن ينزل يصلي لأن يخاف على على على الجريح هذا يخاف عليه يصلي وهو في سيارته ولا ما يصلي
4: يصلي
1: من باب التنقية ما كذلك هذا واضحة
7: نعم
1: مثل طبيب عمل جراحة لشخص حضرته الصلاة ما يمكنه مثلا حضر الصلاة الفجر ما إن مثلا صلاة حتى يأخر صلاة الظهر إلى العصر يجمعها أو المغرب إلى العشاء حتى يجمعها مثلا الفجر خاف الفوات فوت الصلاة يذهب من الجريح هذا يتركه هكذا
4: لا
1: يستمر في جراحته يستمر ويصلي كيف ما أمكنه ما كذاك ما عليه شيء واضحة نعم كم ذكرنا معكم كم مسألة هنا التي تفرع على إيش على العمل الجائز وعلى العمل غير الجائز وعلى إيش العمل كم مسألة
5: 220
1: مسألة زين من منكم يذكر أول هذه المسائل نعم
4: جائز لمن يصلي ينصب حال الصلاة سترة يقرب
1: سترة ولا سترة
4: سترة
1: نعم
4: سترة يقربه إذا رأى مجيء شيء يقطع صلاته يسبقه ويضع
1: يسبقه ويضع. نعم.
4: ومن تكن سترة
1: زين المسألة الثانية. نعم. والمسألة الثانية عمار.
4: نعم. ومن تكن سترته يوما تقع جاز له يقيمها لترتفع لأن ذاك من صلاحها يعد. قال بذاك القطب وهو المعتمد.
1: قال بذاك القطب وهو المعتمد. قال بذاك القطب وهو المعتمد.
4: قال بذاك القطب وهو المعتمد.
1: المعتمد. نعم. هناك بيت واحد يسأل عنه. وين يكون تعمد ومن يكون تعمد استنشاقا فالنخو لازم لها استحقاقا. وين يكون تعمد استنشاقا فالنخو لازم لها استحقاقا. هذا عمل ولا عبث هذا؟
7: عمل.
1: مروان.
7: نعم شيخ.
1: عمل ولا عبث هذا؟
7: هذا عمل.
1: عمل. جائز ولا غير جائز؟
7: غير جائز.
1: غير جائز. تعمل استنشاق رائحة مثلا، رائحة طيبة وتعمل استنشاق، كيف الاستنشاق؟ كيف يقول مروان؟
7: نعم.
1: كيف يستنشق؟
7: يفعل هكذا.
1: نعم. زين. ستحفظ بيتين في هذا في الاستنشاق؟
4: نعم.
1: في معنى الاستنشاق وقال
4: مررت بعطار يدق قرنفلا ومسكا وريحانا فقلت
1: زين
4: فقال لي العطار رد قرنفلي ومسكي وريحاني فقلت
1: انت ما تعرف تعرف ابراهيم زين زين تفضل ابراهيم احسنت عمار احسنت شكرا
5: مررت بعطار يدق قرنفلا ومسكا وريحانا فقلت فقال لي العطار رد قرنفلي ومسكي وريحاني فقلت
1: ما شاء الله هذا معنى الاستنشاق فهمت لقمان فهمت الاستنشاق نعم الاستنشاق بالفم ولا بالعين بالأنف طيب سنت شكرا زين ايش اخر مسألة اخذناها هي الثانية والعشرون
4: نعم.
1: نعم.
4: كذلك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدرك ينقيه لو وقت الصلاة فات لكنه يستأنف الصلاة قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي لو لم يطق منها سوى الإيماء يومي ويذهبن للإنجاء
1: أحسن شكرا شكرا طيب مع ذكر هذه المسائل التي ذكرناها ان بعضها تفريع على العبث وبعضها العمل جائز وبعضها غير جائز وبعض الاعمال الجائزه التي راجعه لاصلاح الصلاه وبعض هذه الاعمال اللي راجعه لامر خارج عن الصلاه ما كذلك لابد من ان ترجعوا ايضا الى القاعده التي اعطيناكم اياها سابقا لان هيك حال تعينكم هذه التفريعات يعني ممكن تجدوا تفريعات كثيره متعدده غير هذه المسائل التي ذكرناها مكذاك كل حال تستعينون بهذه القاعدة التي أعطيناكم إياها على بقية المسائل أسألكم عن القاعدة الآن فضل لقمان هل أنت ضبطت القاعدة السابقة يعني الفرق يعني تقسيم الفعل أولا
7: ينقسم الفعل إلى قسمين
1: نعم
7: عمل وعبث
1: عمل
7: وعبث
1: طيب ما الفرق بين العمل والعبث
7: العمل كل فعل قصد به معنى
1: قصد به معنى نعم.
7: والعبث كل فعل لم يقصد به معنى
1: طيب أحسن لو أنت لو مصلي حرك رأسه ها. لم يقصد بذلك معنى إلا نفس بس حركة فقط حرك رأسه هكذا يعني. إلى أعلى إلى أسفل إلى جانب أيمن أيسر ما قاصد بذلك شيء مسمى هذا
7: عبث
1: عبث طيب إذا حرك رأسه يمينا وشمالا يريد به جوابا لمن قال له هل أنتظرك يريد به لا أو حرك رأسه من أعلى إلى أسفل يريد بذلك تلك الحركة نعم هذا عبث ولا عمل
7: عمل
1: عمل إيش صار الفرق بين تلك الحركة التي لم يقصد بها معنى عبث حرك رأسه قاصد بذلك معنى يسمى إيش
7: يسمى
1: إيش عمل ما كذا
7: نعم
1: طيب زي لو رفع رأسه وهكذا إلى السماء ما كان ينظر إلى شيء رفع رأسه إلى السماء هل عبارة عبث ولا عمل؟
7: عبث.
1: لو رفع رأسه لك الحال وصوب نظره إلى نجم من النجوم ينظر إليه
7: عمل،
1: أو إلى شيء أمامه ينظر إليه مثلا إلى أعلى فوق، وليس ماذا؟
7: عمل.
1: عمل. طيب أحسن، شكرا. بس على كل حال انتهينا من هذه المسألة، وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقضها به قد لها. إن شاء الله ننتقل إلى مسألة أخرى التي تتعلق بنواقض الصلاة إن شاء الله في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

وموعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

كانوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاهي

لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: متفائلون بعام مشرق.
2: وقل اعملوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في خير السبل سعيكم. له الحمد ما كرت الأيام وتتابعت الأعوام. يطل علينا بفضل الله وحمده عام هجري جديد لتشرق في هذه النفوس معاني البدايات المباركة وتنهض بتطلعات إلى الخير والازدهار والنماء. أرقام تتبدل وأعوام تتعاقب تحمل تذكيرا دائما بأن هذه الأعمار رحلة، وأن أيامنا سجلات تكتب فيها أعمالنا وتدون آثارنا. ومع مطلع العام الهجري تتجدد في هذه النفوس المتفائلة معاني هجرة نبيها عليه الصلاة والسلام، تلك الحادثة الكبرى التي صنعت أمة وأنشأت حضارة ومزقت ظلمات الفرقة وجمعت المختلفين وآخت بين المتحاربين، فاجتمعت نفوسهم في رحاب الإيمان على رحم وعدل. ذكرى سنوية تعلمنا أن الانتقال الحقيقي هو انتقال الروح من ضعفها إلى حصن قوتها، ومن ظلمات غفلتها إلى نور يقظتها، ومن شكها وحيرتها وترددها إلى ثقتها ويقينها وثباتها. ما أجمل هذه النفوس وهي تستقبل عامها الهجري الجديد بقلوب أنقى ونيات أصلح وأصفى، وبعزائم متطلعة إلى ما ينفع الناس ويعود بالخير على مجتمعاتهم أينما كانوا. فالأعوام المباركة في منظور المؤمن تقاس بما يودع فيها من صالحات الأعمال والطيب من القول والرحمة التي تغيث القلوب، وسواعد الإصلاح التي تبني وتشيد وتنجز وتقوي نسيج مجتمعها. ويدرك الواعون أننا بحاجة إذ نستقبل بدايات العام إلى بث روح التفاؤل وتعزيز معاني التآلف ومقاومة ما يباعد ويجافي وينفر، وسد الأبواب المؤدية إلى التأثير على وحدة الصف وإضعاف قوة المجتمع وإحداث فشل في الأمة. عام أقبل علينا تدعونا إطلالته لنسأل الله أن يجعله عاما عامرا بالإيمان، مليئا بالاطمئنان، حافلا بالخير والازدهار. تفاءل في كل عام أطل، وأشرق في كل شهر أهل، وسار يبث السرور وفيا عليه ضياء الهدى حيث حل. يرى في اختلاف الزمان دروسا كذلك من عاش لله جل. فهيا بنا لله ربنا مع نفوس متفائلة بعامها الجديد، آملة من الله فيه اجتماع الكلمة وزيادة الألفة وصلاح الأحوال وبركة الأعمال.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 93 من سورة النحل، ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية 92، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يجوز في هذه الواو أن تكون واو العطف عملا بالقانون الذي ذكره الإمام العوتبي في كتاب الإبانة في اللغة العربية، فقد ذكر أن الواو تأتي للعطف في القرآن الكريم إلا في موضعين من سورة البقرة، وعلى ذلك تكون هذه الواو واو العطف، وتكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف. وعلى هذا أو على الوجهين فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وبعد الواو أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، أو نقول على تعبير الأولين حرف الشرط، فإن كلمة الحرف عندهم يستعملونها ويريدون بها مطلق اللفظ أحيانا، فقد يريدون بها الاسم والفعل والحرف في المصطلح، فكل ذلك عندهم يسمى حرفا. حرف الشرط لو، وفعل الشرط شاء، وجواب الشرط لجعلكم أمة واحدة. لو حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو للتمني على ما ذكر الإمام العوتبي في كتاب الإبانة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، فلو عنده تأتي ومعناها التمني، وذكرت جملة من المصطلحات في لو، والمشهور عندهم أن معناها حرف امتناع لامتناع، فقد امتنع الشرط لامتناع الجواب، ويذكرون عن سيبويه أنه كان يقول حرف لما سيقع لوقوع غيره. والأولى أن يستعمل المصطلح الذي استعمله الإمام العوتبي، فيقال لو حرف تمن أو حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب ومعناه التمني. شاء فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لجعلكم أمة واحدة جواب الشرط، وجواب الشرط جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اللام لام التوكيد، وهي التي تقع في جواب لو، وهي ليست لازمة الذكر، فيأتي جواب لو بها ويأتي بغيرها، فاللام هذه رابط لجواب لو ويفيد عند ذكره التوكيد، فهو حرف رابط للجواب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعل فعل ماض مبني على الفتح، وهو من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر. وفاعل الفعل جعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمة مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واحدة صفة لكلمة أمة منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. وجملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، وجواب الشرط غير الجازم لا محل له من الإعراب على الإطلاق. والجملة الشرطية لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة لا تكون أو الجملة إنما يبلوكم الله به، أو على الجملة وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، على جهة نسق آخر الكلام على أوله، فإن العطف بالواو لنسق آخر الكلام على أوله، ولا يلزم أن يترتب عليه معنى. وعلى جعل الواو للاستئناف تكون هذه الجملة جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكن حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ولكن هنا مخففة فهي ليست عاملة، وهناك كلام مقدر من باب إيجاز الحذف والتقدير، ولكن جعلكم أمما يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالمعنى على هذا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن جعلكم أمما يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي مضلا من يشاء وهاديا من يشاء. يضل من يشاء جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يضل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يضل، وصلة الموصول يشاء، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، والمفعول به محذوف والتقدير ولكن يضل من يشاءه أو من يريده، أي من يريد إضلاله، وهذا المفعول به المحذوف هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ويجوز في من أن تكون نكرة موصوفة والتقدير ولكن يضل فريقا يشاؤه ويهدي فريقا يشاؤه، وعلى هذا نقول في الإعراب من نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يضل، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الفعلية يشاء في محل نصب صفة لمن، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه من نكرة موصوفة. والجملة الفعلية يضل من يشاء في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع فاعلا للفعل المقدر، فإن التقدير ولكن جعلكم أمما مضلا من يشاء، فصاحب الحال هو فاعل الفعل جعل، الذي قدرناه بعد لكن. وعلى هذا فالجملة الفعلية يضل من يشاء في محل نصب حال ويهدي من يشاء. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يهدي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. من يشاء، من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يهدي. وجملة صلة الموصول يشاء وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، والمفعول به مقدر وهو ضمير عائد على الاسم الموصول من. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل. والجملة الفعلية يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل من نكرة موصوفة نقول في الإعراب من نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة الواقعة بعدها صفتها. فالجملة الفعلية يشاء في محل نصب صفة لمن على الوجه الذي جعلنا فيه من نكرة موصوفة. والجملة الفعلية يهدي من يشاء في محل نصب لأنها معطوفة على جملة في محل نصب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله المقدرين، وقد تقدم أن التقدير ولكن جعلكم أمما يضل من يشاء ويهدي من يشاء جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في الجملة الفعلية يضل من يشاء أن تكون جملة استئنافية سيقت للتعليل، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، والمعنى ولكن جعلكم أمما. وعند ذلك يخطر بالذهن سؤال لما جعل ذلك، فيأتي الجواب يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي ليضل من يشاء وليهدي من يشاء. وعلى هذا تكون هذه الجملة وهي الجملة الفعلية يضل من يشاء جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، وتكون الجملة المعطوفة عليها جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولتسألن عما كنتم تعملون، جملة فعلية نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تلاوة الآيات وتدبر معانيها، واليوم نتلو الآية التي تحمل الرقم 121 من آيات سورة البقرة، وهي آية قصيرة تبين مزية أولئك الذين هداهم الله. إنها الآية التي قلنا تحمل الرقم 121 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية القصيرة؟
2: ما فيها من أحكام تجويدية شيء يسير نظرا إلى قصرها أو قلة جملها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك.
1: مد متصل جاء هنا يا أستاذنا،
2: حيث وقعت الألف والهمزة في كلمة واحدة. أولئك أربع حركات على الأقل أو ست حركات على الأكثر. أولئك يؤمنون به. ومن يكفر،
3: هنا إدغام يا أستاذنا،
2: إدغام، أدغمت النون، نون من في ياء يكفر، إدغام بغنة. والإدغام بغنة 50% للمدغم و50% للمدغم فيه. ومن يكفر، ومن يكفر به فأولئك.
1: تكرر المد المتصل هنا يا أستاذنا.
2: نعم، إذ أولئك هنا مثل أولئك السابق. أولئك هم الخاسرون. إذن حكمان تجويديان.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك لو تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: هذه الآية بمثابة استئناف عما سبقها، ذلك أن ما سبقها، أعني الآية السابقة عليها، وهي قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. هذه الآية تبين أن القرآن هو الهدى الحقيقي الذي لا يضاهيه كتاب، قل إن هدى الله هو الهدى، وأن ما عداه أصبح منسوخا. فلسائل أن يسأل ويقول إذا كان هدى الله هو الهدى القرآن، فكيف بالكتب السابقة التي هي التوراة والإنجيل، وكيف بأولئك الذين اتبعوها؟ فجاءت هذه الآية بحكم عام شامل لكل صنف ولكل فريق ولكل طائفة، بل لكل فرد. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فإذا كان أولئك من هؤلاء ممن يتلون الكتاب حق تلاوته فهم المؤمنون حقا.
1: وعكسهم غير المؤمنين.
2: نعم، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولك أن تجعل هذه الآية اعتراضاً.
1: اعتراضاً؟
2: نعم، والاعتراض قد يكون في آخر الكلام، أي اعتراضاً بين قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فالاعتراض قد يكون في آخر القصة، حيث إن ما تقدم فيه إنحاء على أولئك الذين قالوا إن ملتهم هي الملة الحقيقية، وأولئك الذين لا يرضون بل لن يرضوا عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعن أتباعه حتى يقع منهم اتباع ملة اليهود أو ملة النصارى. فعلى أي حال هي متصلة بما قبلها اتصالا فذلكيا، أي بيانيا، كأنه أجمل ما سبق هنا في هذه الآية بهذا الحكم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب هذه الآية مع المستمعين الكرام؟
2: جميل جدا. الذين نقول عنه مبتدأ، فهو مبني على الفتح في موضع رفع مبتدأ، وهو في الحقيقة
1: اسم موصول يا أستاذنا.
2: آتيناهم، آتى
3: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة.
2: جميل، آتيناهم، آتى هو الفعل، فأين فاعله؟
3: الضمير المتصل نا.
2: جميل، والهاء في آتيناهم
1: ضمير متصل أيضا يا أستاذنا،
2: مبني على الضم في موضع نصب إذ هو المفعول، أما نا فهو الضمير المتصل المبني على السكون في موضع رفع، والميم علامة للجمع. آتى هذه تتعدى إلى مفعولين مثل أعطى وكسى، وليس أصلهما المبتدأ والخبر، فأين المفعول الثاني لآتينا أو لآتى؟
1: الكتاب يا أستاذنا.
2: الذين آتيناهم الكتاب، أي تفضلنا عليهم به، أعطيناهم إياه ليؤمنوا به. الذين آتيناهم الكتاب يتلون.
3: يتلون فعل مضارع مرفوع،
2: مرفوع لخلوه من الناصب والجازم، وما علامة رفعه؟
1: ثبوت النون يا أستاذنا، لأنه من الأفعال الخمسة.
2: يتلونه، أين فاعل الفعل؟
3: الواو،
2: واو الجماعة، ضمير متصل مبني على السكون في موضع رفع. الهاء في يتلونه
1: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به يا أستاذنا.
2: يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته،
3: ماذا نقول عن حق يا أستاذنا؟
2: نقول عنه إنه مفعول مطلق، أو هو نائب عن المفعول المطلق، أي تلاوة حق تلاوته، فهو وصف للمفعول المطلق، ويمكن أن يكون هو المفعول المطلق. ليتلون فهو مصدر معنوي، وحق مضاف،
1: وتلاوة مضاف إليه،
2: وتلاوة مضاف،
3: والهاء مضاف إليه.
2: وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي تلاوة حقا، حق تلاوته، أي تلاوة حقا ثابتة.
1: ولكن يا أستاذنا، ما موقع الجملة من الإعراب يتلونه حق تلاوته؟
2: هذه الجملة برمتها، أي بمجموعها، حال من الذين، من المبتدأ أو من الفاعل في يتلون، وهذا هو الأظهر لمن لا يجيز أن يكون الحال من المبتدأ، لأن بعض النحويين لا يجيز الحال من المبتدأ، نجعل هذه الجملة حالا من الضمير أو من الواو في يتلون. هذه الجملة برمتها في موضع نصب على الحال، وصاحبها الهاء في قوله تعالى آتيناهم. ومن العلماء من يجيز أن تكون هذه الجملة حالا من الذين، وهو مبتدأ، وبعضهم لا يجيز الحال من المبتدأ، فنجعلها حالا من الضمير المنصوب في آتيناهم، وهي حال المقدرة.
1: حال المقدرة؟
2: نعم، أي مقدرين أن يتلو هذا الكتاب حق تلاوته. هذا وجه.
1: والوجه الآخر يا أستاذنا ما هو؟
2: الوجه الآخر أن تكون الجملة في موضع رفع خبرا عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وتم المعنى. ثم استؤنفت الجملة التالية: أولئك يؤمنون به.
3: وهذا الجزء يا أستاذنا سنقوم بإعرابه في الحلقة القادمة بإذن الله.
2: جميل جدا، فهل من سؤال آخر يتسع له الوقت؟
1: لا وقت هناك لسؤال آخر يا أستاذنا.
2: إذن نرجئ بيان ما تبقى من معاني هذه الآية وفوائدها إلى الحلقة القادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

نذير ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار

0: كنت مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. ولازلنا في هذا المشهد العظيم في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وكان حديثنا في اللقاء الماضي حول قوله تعالى قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، واليوم ننتقل إلى قوله تعالى قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وجه الخطاب لهم في قوله يسمعونكم وينفعونكم ليفتح سيدنا إبراهيم عليه السلام باب الحوار، ليعجزوا عن إثبات أنها تسمع أو تنفع. ولاحظ معي هنا رعاك الله كيف أن إبراهيم عليه السلام يستخدم أسلوب الحوار، فهو الذي ابتدأ الحوار كما قلنا في اللقاءات الماضية عندما بدأ بالسؤال ما تعبدون، وكما ذكرنا في اللقاءات الماضية أنهم عندما أجابوا وقالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، فهنا يفتخرون بهذه الأصنام. طيب، إذا كنتم تفتخرون بهذه الأصنام وأنكم عاكفون عليها وتعتزون بهذا، فأخبروني هل هذه الأصنام تسمعكم عندما تدعونها؟ هل تنفعكم؟ هل تضركم؟ وهنا يأتينا في قوله تعالى إذ تدعون أمر العبادة وعلاقتها بالدعاء. نعم، وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فالإنسان عندما يتخذ شيئا يعبده يرجو النفع المستجلب من هذه العبادة، ويقي نفسه الضر الذي يكون في عدم الخضوع للمعبود. فهل هذه الأصنام التي تتوجهون إليها بالدعاء تنفعكم في مصالحكم أو تضركم في حياتكم؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وبل أسلوب إضراب من مقام إثبات صفاتهم إلى مقام قاطع للمجادلة في نظرهم، فهم هنا يتعللون بتعليل عليل، وذلك أنهم وجدوا آباءهم وأسلافهم يفعلون ذلك. وهنا أيها الإخوة والأخوات نذكر تلك الحالة التي يكون فيها الإنسان أحيانا، التي ذكرها الله تعالى في قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بصيرة هنا الهاء في بصيرة للمبالغة، مثل هاء علامة ونسابة، ومعاذيره المعاذير اسم جمع معذرة، والمعنى أن الكافر يعلم يومئذ أعماله التي استحق العقاب عليها، ويحاول أن يعتذر، وهو يعلم أن لا عذر له ولو أفصح عن جميع معاذيره. والدرس الذي نستفيده هنا أن يكون المسلم بصيرا بحاله في أعماله وأقواله ونياته، هل هي وفق ما أراد الله؟ يزن الأمور بميزان الشرع الشريف ولا يعطي نفسه الأماني والأعذار الكاذبة. فكم من رجل مسلم أو امرأة مسلمة تخالف شرع الله، فهذا يعق والديه ويهملهما ثم يعتذر بكثرة أشغاله، وهذه تهمل بيتها وأبنائها وتعتذر بضيق وقتها وأنها مثلا كلفت عاملة المنزل برعاية أبنائها، وذاك يهمل في دراسته ويرجو الدرجات العلى ويعتذر بصعوبة المنهج وغموض الأسئلة، وهؤلاء يعلمون أن غيرهم نجح وحجج وحقق ما أراد الله فلم يخدع نفسه كما فعل قوم سيدنا إبراهيم هنا، إذ أنهم يعتذرون عن عبادة الأصنام أن آباهم كانوا كذلك، فهل هذا عذر مقبول؟ فإذا بإذن الله تعالى نواصل أيها الإخوة والأخوات هذه الدروس والعبر في لقاءات أخرى، فإلى ذلك الملتقى أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: تواصل لا ينقطع على مدار الساعة مع إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: يا منزل القرآن نورا على الأزمان، حبب لنا الإيمان.
3: أهلا بكم.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.